0: عن الناس كلها.
1: المزيد من المنوعات لفترة بعد الظهر. هذه هي SBS عربي.

0: الواقع، خفف من الأحلام شوية.
1: هذه هي SBS عربي.

فرح شفته عم بفرض وجودي المعك ما عرفته.

SBS عربي أغاني الزمن الجميل، رائعة بالأمس ورائعة اليوم.

0: لآخر الأخبار العربية على يوتيوب. اشتركوا مع SBS عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

بفكر فيه يوميا إلا يدوب بالليل إلى حد ما.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى.

اعمال حرحمة والعين الصابتني بحسد ان شاء الله بتغلى بالعمى. وبما انه الدنيا هيك يوم الك يوم عليك، يوم بتصافحك بحرارة ويوم بتلوي لك.

يمكن تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

0: من رام الله إلى راندويك، أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام،

مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الاثنين في 15 من حزيران يونيو 2026 وفي عناوينها: السكروز يخطف 3 نقاط ثمينة بفوزه على تركيا بهدفين دون رد في مونديال 2026. ترامب يؤكد توقيع اتفاق بعد ساعات، وإيران تتعهد الرد على قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية. والحكومة الفيدرالية تؤكد أنها لن تمدد العمل بتخفيض ضريبة الوقود المؤقتة. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. قال مدرب المنتخب الأسترالي بكرة القدم السوكيروز توني بابوفيتش إنه فخور للغاية بفوز أستراليا على تركيا بنتيجة 2-2. وأضاف في حديثه لSBS إنه سعيد لأن الفريق نجح في رسم البسمة على وجوه الجماهير التي سافرت لمتابعة المباراة في ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية.
1: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
0: من جانبه أعرب اللاعب نيستوري ريكوندا الذي سجل الهدف الأول في 27 عن مشاعر مماثلة، وقال لSBS بعد المباراة إن ما حدث يمثل حلما قد تحقق.
2: We worked extra hard, we fought till the end. And it's just an exciting moment, yeah. You know, you got to thank the staff, you got to thank the nation. You know, they all have the belief in me to do so well. And, you know, I felt like today getting that goal, you know, it was amazing.
0: وفي الوقت نفسه أكد مشجع السكروز إنهم يتطلعون إلى تأهل أستراليا إلى الدور التالي من دور المجموعات.
3: I have very high hopes for the Socceroos for the World Cup. I am fingers crossed that Australia and Paraguay will get through and will kick out the USA in their own home game. I have faith. I think that we're going to be able to do that. I'm really excited to see what, you know, our new blood can bring to the game.
0: هذا وسيواجه منتخب أستراليا نظيره الأمريكي يوم السبت القادم عند 5 صباحا بتوقيت شرق أستراليا، وسيبث اللقاء مباشرة عبر منصة SBS On Demand. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم بعد ساعات توقيع اتفاق مع إيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط، واتهم إسرائيل بتأخير توقيعه بشنها غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية تعهدت طهران برد وشيك عليها. وكان ترامب أكد السبت أن التوقيع على الاتفاق سيتم اليوم المصادف لعيد ميلاده 80، بينما لم تؤكد إيران هذا الموعد رغم مؤشرات وتصريحات من الجانبين حول استمرار الحوار عبر القنوات الدبلوماسية. وتتمسك طهران بأن يشمل أي اتفاق لوقف الحرب لبنان، حيث تنفذ إسرائيل حملة قصف واجتياح لإبعاد خطر حزب الله عن حدودها الشمالية كما تقول، وفيما سجل زخم واضح نحو التوصل إلى اتفاق استهدفت ضربة إسرائيلية الأحد ضاحية بيروت الجنوبية ردا على إطلاق 3 مسيرات صباحا على إسرائيل التي اتهمت حزب الله بها وتسببت بمقتل 3 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية. أطلقت منظمة سيرف لايف سيفينغ نيو ساوث ويلز تحركا عاجلا للحصول على موافقة لتسيير طائرات مسيرة درون فوق شواطئ سيدني لرصد أسماك القرش من الجو. وتوجد حاليا منطقة حظر جوي واسعة للطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات فوق عدد من الشواطئ من بينها شاطئ كوجي، حيث تعرضت امرأة لهجوم سمكة قرش خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت وزيرة الزراعة في ولاية نيو ساوث ويلز تارا موريا يارتي إن جميع الخيارات مطروحة في إطار خطط الولاية لحماية مرتادي الشواطئ من هجمات أسماك القرش.
4: I have asked the department to provide me with urgent advice on how we can expand our shark management program in New South Wales. We already have a $30 million program that we rolled out and expanded over the summer following earlier shark attacks. We put an additional $6 million into that program over the summer to expand the use of drones.
0: هذا ولا تزال امرأة تبلغ من العمر 35 عاما تتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة في أطرافها إثر تعرضها لهجوم سمكة قرش أثناء السباحة قبالة شاطئ كوجي صباح السبت. أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تمدد العمل بتخفيض ضريبة الوقود المؤقتة بعد 30 من حزيران يونيو الحالي. وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة الوقود إلى النصف بشكل مؤقت، ما أدى إلى خفض سعر الوقود بنحو 26 سنتا للتر الواحد استجابة للارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. ومع انتهاء هذا الإجراء البالغ كلفته 2.5 مليار دولار، سيدفع سائقو السيارات والشركات أكثر من 30 سنتا إضافيا لكل لتر من البنزين وأكثر من 60 سنتا إضافيا لكل لتر من الديزل. هذا وقال الزعيم السابق لحزب الوطنيين ديفيد ليتل براود للقناة التاسعة إنه حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط قريبا فإن أسعار الوقود ستبقى مرتفعة لعدة أشهر.
5: We're at the end of a supply chain here, and it will take time for that to follow through into our prices. And while the consumer may see that, what I'm worried about is the transport industry. I think there is need to continue to give support to the transport industry.
0: من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة عمل ضمن قمة مجموعة السبع إلى جانب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي يوم غد الثلاثاء، إلا أنه لم يحدد أي لقاء ثنائي بين الزعيمين. وكان الرئيس زيلنسكي قد قال السبت أنه أن هناك زخما جديدا لمسار انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وفي خطابه المصور المسائي قال إن هذا الزخم جاء بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي استعداده لبدء أولى مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا. وأضاف زيلنسكي إن الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا أظهرت حجم الاعتماد المتبادل بين أوكرانيا وأوروبا.
6: The security challenges posed by Russia are not for 1 year or 5 years. Russia has chosen a long-term anti-European, anti-democratic strategy and is building its policies around it. Nothing else is coming from Moscow.
0: أفاد مصدر في الشرطة البرازيلية بأن المغني الأمريكي أوليفر تري كان على متن إحدى المروحتين اللتين اصطدمتا وتحطمتا الأحد في ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابهما. تقول الشرطة أنها تدرس جميع الاحتمالات في تحقيقها بشأن وفاة أب وابنته البالغ من العمر 6 سنوات، وقد انتشلت جثتا الأب وابنته من باراماتا نهر باراماتا بالقرب من منطقة كونكورد في سيدني يوم السبت، بعدما تلقت الشرطة بلاغا عن وجود رجل في المياه قبل أن تطلق لاحقا عملية بحث عن الطفلة المفقودة. وقالت مفتشة الشرطة كريستين ماكدونالد إن المحقق يدرسون جميع مسارات التحقيق الممكنة.
7: In terms of whether this was an accident or whether it was intentional, that will form part of our inquiries. We're looking obviously at everything. It's definitely a line of inquiry, but we are now investigating this. Someone's died, so we are investigating it on behalf of the coroner, and the coroner's expectation is that we will leave no stone unturned.
0: في الرياضة، كسرت ألمانيا عقدة المباراة الافتتاحية بفوز كاسح على كوراساو 7-1 على ملعب NRG في هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة لمونديال 2026 بكرة القدم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 15، أديليد أمطار 20، ملبورن غائم جزئيا 18، هوبرت مشمس إجمالا 13، كامبرا غائم 16، سيدني غائم أيضا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia, good morning للسوكروز, وصباحك خير سليم وفارس. اشتقت لك
3: والله, وانا كمان. وشو هال perfect timing to be back. Aussie اي, شو هال dream start, هاي اشي رائع جدا. يعطيكم الف عافية, يمكن اكبر فوز للسوكروز بتاريخ مشاركاته بكأس العالم.
2: مش معقول يا فارس, لحظات مبارح من الفخر ما بنقدر إلا ما نعبر عنها. قبل كل شيء خلينا ننطلق مع حلقة جديدة ونعترف بأصحاب الأرض الأصليين.
3: أكيد طبعا, اليوم يوم الاثنين 15 حزيران يونيو, وكالعادة نبدأ بالاعتراف الملاك التقليديين لهذه الأرض عم نبث منها اليوم هذا البرنامج. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب بورنجري وايورونغ من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقرأ أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
2: فارس اشتقت لك, وشو حلو مثل ما أنت قلت to be back on such a high note. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. definitely يعني أستراليا كلها كانت بلحظة فخر مع هالفوز يلي انتزعته أستراليا, وكان جدا مستحق أمام المنتخب التركي. أيضا المغرب نجح بمواجهة أصعب مع سامبا بويز.
3: بالضبط, يعني صراحة أنا كتير راضي عن أداء أسود الأطلس. 1-1, يعني تعادل جدا ثمين أمام البرازيل, ما كان سهل أبدا. أستراليا رح نحكي كتير اليوم عن المنتخب, رح نحكي عن ستوري إيرن كوندا, هذا الشاب اللي وصل لاجئا, ويمكن مثال وبرهان أنه لما تتوفر الفرصة والإرادة والثقة والفيث بأنه بكرة ممكن يكون أحسن, بالفعل بيكون أحسن. طبعا باتريك بيتش, يعني شو هالحراسة المرمى هاي, كانت رائعة جدا. وبنفس الإطار كمان بونو والمنتخب المغربي يعمل أداء رائع وحرس المرمى بالفعل. حديثا مونديالي وويكند كانت كتير حافلة كرويا, فتوقعوا كتير كرة قدم اليوم.
2: حافلة كرويا وحافلة سياسيا. ترامب يبشر باتفاق وشيك مع إيران, احتجاجات بطهران لرفض هذا التفاوض, وغارة الضاحية تهز مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. طبعا سنقرأ كل هذا المشهد بالتفصيل بالساعة الثانية.
3: صحيح, ستنضم إلينا من واشنطن المحللة السياسية رائدة حمراء. يبدو ترامب غاضبا من نتنياهو بسبب هذه الضربة على الضاحية الجنوبية وتعهد إيران يعني بالرد على هذه الضربة. هل تتجه الأمور نحو تهدئة؟ هذا ما نأمله في هذا الصباح.
2: وبهالساعة أيضا رح نسلط الضوء على جالية عربية استحقت التقدير, وهالمرة من القطاع المصرفي. ننطلق إلى رام الله بعد التحية الفيروزية يلي مننطرها.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟

0: من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
1: طبعا تابعوا كل المباريات على SBS وأيضا لإعادات الهايلايتس والمقتطفات على SBS On Demand في أي وقت. مبارح الفيدريشن سكوير كان ملعان الأجواء على الآخر طبعا مع فوز السكروز، رح نسمع عنهم أكثر في الساعة أو قبل الساعة 7، وأيضا عندنا الأبديت اليومي في الساعة 7:15 تقريبا.
2: شو حلو، بدنا نشكر زميل ريان برهوم. وخلينا نبدأ فارس مع حكمة قبل ما ننطلق إلى رام الله. الحكمة 5 كلمات بتقول: ما تبحث عنه يبحث عنك.
3: من مراسلينا.
2: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات.
4: أهلا فارس وبترا، صباح الخير لكم.
2: يا هلا يا عرفات.
1: سننتقل إلى قطاع غزة، ولكن دعنا نبدأ بهذا التطور. يعني إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي ترقب اليوم في إسرائيل لتلقي رشقات صاروخية إيرانية. في يعني كان تعهد إيراني بالرد على هذه الضربة الإسرائيلية، ولطالما يعني شظايا الصواريخ الاعتراضية طالت أيضا الأراضي الفلسطينية. ضعنا في صورة الأحداث الميدانية وحالة الترقب في الشارعين الإسرائيلي والفلسطيني.
4: فعلا فارس، في ظهر هذا اليوم استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية كما حدث في الأسبوع الماضي، الأمر الذي خلق حالة من الترقب في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية بضرب إسرائيل ردا على أي استهداف للضاحية الجنوبية فيما تعتبره طهران بالخطوط الحمراء لها ولسياستها في مقابل إسرائيل ولبنان. إسرائيليا بدأت حالة الترقب مباشرة بعد ضرب الضاحية الجنوبية، والذي جاء ردا كما قالت إسرائيل على استهداف حزب الله اللبناني لمناطق في شمال إسرائيل بثلاث مسيرات متفجرة، حيث سقطت في بعض المناطق في بلدات الشمال دون أن يتم اعتراضها. استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية خلق حالة من الذعر في مناطق شمال إسرائيل تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مباشرة عن توقعه لاستهدافات إيرانية واستهدافات لبنانية على أيدي حزب الله متزامنة مع بعضها البعض، قد يتم ضربها باتجاه إسرائيل، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في الشارع الإسرائيلي في مناطق الشمال. في إسرائيل أيضا سياسيا حملت المعارضة الإسرائيلية بشكل لافت هذا الأسبوع مسؤولية ما أسمته بإخفاق نتنياهو في الحرب على إيران وعلى حزب الله، حيث حملت المعارضة على لسان عدد من قادتها نتنياهو المسؤولية الكاملة بما وصفته الحالة السياسية المتردية التي خلقها عبر سياساته وتحركاته مع واشنطن تحديدا وفي المنطقة عموما، حيث اعتبرت المعارضة أن نتنياهو ينقاد إلى الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر الذي اعتبرته مساسا باستقلال إسرائيل وقرارها المستقل، كما اعتبرت أن نتائج الحرب التي خاضها نتنياهو وواشنطن على إيران باتت تشكل عبئا على إسرائيل كما وصفت في بعض الصحف الإسرائيلية، حيث اعتبرت المعارضة أن النتائج التي ترتبت على هذه الحرب لم يتم الخوض بها كما كانت معلنة مسبقا في إسرائيل من حيث الأهداف التي أعلنتها لهذه الحرب، وبالتالي عدم تحقيق هذه الأهداف اعتبر إسرائيليا بأنه فشلا لنتنياهو الذي طالب عدد من زعماء المعارضة وأبرزهم يائير لبيد بإقالته فورا من الحكومة وتحميله مسؤولية كل ما جرى في الشهور السابقة.
2: عرفت من لهيب الحرب إلى لهيب ارتفاع حرارة الصيف، وفي ظل هذا الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة داخل مخيمات النزوح، القصف يستمر، سقوط الضحايا يستمر، كيف تتفاقم معاناة الغزيين وما حجم التحديات الإنسانية والصحية تحديدا في ظل هذا التطور؟
4: فعلا بترى، فعليا تواصلت شخصيا مع عدد من الأصدقاء في قطاع غزة عصر هذا اليوم، وحدثوني بشكل لافت عن مأساة الإنسانية التي يعيشونها داخل خيام النزوح، حيث ذكر بعضهم أن الآفات التي بدأت تنتشر بين سكان ونازحي الخيام في المناطق التي تقع في خان يونس وفي مواصي دير البلح تحديدا، وهي المناطق التي تعد آمنة نسبيا من القصف، إلا أن سكانها يعانون بشكل لافت من الآفات ومن قوارض ومن أفاعي منتشرة بشكل لافت، إضافة إلى حشرات ناقلة للأمراض. كذلك بدأت تظهر أعراض لأمراض جلدية وتنفسية بين عدد من الأطفال وعدد من سكان هذه الخيام بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي شكلت تربة خصبة لانتشار مثل هذه الآفات بسبب تراكم النفايات وبسبب الاكتظاظ في خيام النازحين وفي السكان، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي وتلوث المياه. كل هذا خلق حالة من إنتاج الأمراض التي أثرت بشكل لافت على النازحين الفلسطينيين في خيام النزوح. كذلك يتزامن كل هذا ويترافق مع استمرار القصف واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية التي كان آخرها هذا اليوم الإعلان عن مقتل 7 فلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة وإصابة عدد آخر منهم بسبب الاستهدافات الإسرائيلية والقصف الذي وصل لمعظم مناطق القطاع. سياسيا أيضا أعلنت حركة حماس عن تسليم ردها على مقترحات ميلادينوف، وهو مبعوث مجلس السلام الدولي الذي تقدم بها الأسبوع الماضي بعد مباحثات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء. كما قالت حركة حماس، قدمت ردها هذا اليوم والذي تضمن التأكيد على استمرار المفاوضات واستمرار العمل على إنهاء المرحلة الأولى قبل الخوض في المرحلة الثانية والتي تهدف إلى تسليم سلاح حماس، أي أن النتيجة كانت عدم تسليم السلاح دون الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، وبالتالي التركيز بشكل أساسي على البروتوكول الإنساني وإدخال المعدات الطبية والأغذية والاحتياجات الإنسانية بشكل أولي وبشكل سريع.
1: نعم عرفات، لا يبدو الوضع أفضل حالا في الضفة الغربية، هجمات المستوطنين متواصلة ومصادرة الأراضي أيضا، وكان ملفتا أن لجنة أممية اتهمت إسرائيل بتمكين وحماية المستوطنين خلال هذه الهجمات وهو ما تنفيه إسرائيل، وكان أيضا في نفس التقرير كان هناك توثيق لانتهاكات وفق التقرير ارتكبها مقاتلو حماس أيضا في قطاع غزة، ماذا لديك من تفاصيل في هذا الإطار؟
4: أن الضفة الغربية مساء هذا اليوم، نبدأ مما حدث في مساء هذا اليوم في مناطق شرق رام الله وهي قرى دير دبوان وبركة تحديدا، حيث شن المستوطنون هجوما عنيفا على هاتين القريتين تخلله إحراق لعشرات المركبات الفلسطينية، إضافة إلى الإعلان عن إصابة عدد من الفلسطينيين وإحراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، حيث تعتبر هذه المناطق زراعية ومهمة في منطقة رام الله لزراعة القمح والشعير تحديدا وإنتاج الأعلاف للمواشي. تم إحراق مساحات واسعة في هذه القرى مساء هذا اليوم. الأسبوع الماضي كله كان عبارة عن هجمات متواصلة شملت عشرات المناطق بشكل لافت للنظر من حيث تصاعد هذه الهجمات ومن حيث وصولها إلى مناطق جديدة في الضفة الغربية لم تعهد مثل هذه الهجمات سابقا. عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة تم الإعلان عن إقامتها في مختلف مناطق الضفة الغربية، كذلك تم الإعلان عن الموافقة الرسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية على إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهذا الأمر يتطلب مصادرة مساحات أراضي واسعة لإنشاء هذه المستوطنات الجديدة، إضافة إلى الاستيلاء والسيطرة على مساحات من الأراضي لإنشاء الطرق التي ستربط هذه المستوطنات الجديدة في حال تم العمل على بنائها. مصادرة هذه الأراضي وهذه المساحات تضيق الخناق على الفلسطينيين، حيث تأتي في مناطق حساسة من مثل المناطق الزراعية والمناطق التي تتوفر بها المياه الجوفية الفلسطينية، الأمر الذي يعقد حياة الفلسطينيين، والذي اعتبره عدد من المراقبون الفلسطينيون بأنه يأتي ضمن خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من خلال خطة بن غفير، وهو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي أعلن عن خطة التهجير الطوعي للفلسطينيين من خلال خلق بيئة طاردة لهم في مناطق الضفة الغربية، وبالتالي عدم تلقيه أي لوم من المجتمع الدولي بسبب عمليات تهجير قسرية عنيفة.
2: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داوود، شكرا من القلب لك عرفات.
1: هذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App. والآن ننتقل إلى استوديو الأخبار وموجز إخباري والزميل سليم الفهد.
5: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. السوكيروز يخطف 3 نقاط ثمينة بفوزه على تركيا بهدفين دون رد في مونديال 2026. ترامب يؤكد توقيع اتفاق بعد ساعات، وإيران تتعهد الرد على قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية. والحكومة الفيدرالية تؤكد أنها لن تمدد العمل بتخفيض ضريبة الوقود المؤقتة.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
8: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
9: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
8: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة لليوم مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 20، 18 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وطقس غائم جزئيا، غائم جزئيا أيضا في بريسبن، و23 درجة، 15 غربا في بيرث، وطقس ممطر. أمطار بأديليد و19 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس غائم كليا و16 درجة، هوبارت غائم أيضا و13 درجة، ونختم الجولة مع داروين و32 درجة لليوم، وطقس مشمس بمقاطعات الشمال.

0: طبعا زي ما قلنا لكم رح يضل عندنا إضاءات خلال برنامجنا بشكل يومي على كأس العالم وأبرز النتائج. الإيقاع كان سريع الحقيقة ومفاجآت مبكرة في كأس العالم لهذا أو لهذه الدورة. المنتخب الأسترالي سوكروز افتتح المشوار بفوز جدا ثمين على تركيا هدفين دون مقابل. مباراة كانت بفانكوفر وانستوري إيران كوندا كان نجم المباراة وكونر ميتكالف طبعا والحارس الشاب باتريك بيتش تألق بشكل لافت جدا مع أنه الأتراك يعني كانوا مستحوذين على الكرة في معظم فترات المباراة. فبرهنت أستراليا عن دفاع جدا قوي نتمنى أنه يفيدها في الأدوار المقبلة. أمريكا فازوا على باراغواي 4-1 كمان كانت يعني برضو بداية رائعة للهوست. شفنا كاراساو لأول مرة بتشارك بكأس العالم خسروا 7-1 أمام ألمانيا والمغرب تعادلت مع البرازيل 1-1. فإحنا بانتظار السعودية أمام أوروغواي مصر أمام بلجيكا ويعني تونس أيضا عندها مباراة فنحن بالانتظار وكل التوفيق للمنتخبات المشاركة المنتخبات العربية وطبعا السوكروز.
1: فارس من الوقفة الرياضية اللي صارت هي الأساس بهالبرنامج إلى أبرز عناوين الصحف.
0: حزيران يونيو رح نبلش معك بترا وذي أستراليان شو عنا عناوين؟
1: طبعا ملف الشرق الأوسط احتل العنوان الأول ولكن رح اتركه للآخر ونبلش مع عنوان بهم الكتار بوين رينيوبلز درايف ديليفرز جست وان بروجكت. إذن مشروع واحد فقط دخل الخدمة وبه التحقيق الحصري بصحيفة دي أستراليان ضغوط على حكومة ألبنيزي لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة. تساؤلات متزايدة بشأن قدرتها على تحقيق هذا الهدف بوصول الطاقة المتجددة إلى 82% من إنتاج الكهرباء بحلول العام 2030 بينما تبين أنه برنامج Capacity Investment Scheme SIS لم ينجز حتى الآن سوى مشروع واحد فارس دخل حيز التشغيل الفعلي.
0: من هذا العنوان ننتقل لفيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد كمان عنوانه هو حديث الساعة هانسون overtakes Albanese as preferred PM coalition crashes to record low. نتائج استطلاع أحدث استطلاع رأي Resolve Political Monitor أشار تحولات لافتة في المشهد السياسي الأسترالي ليست جديدة ولكن جاء هذا الاستطلاع ليؤكد عليها. تقدمت زعيمة أمة واحدة بولين هانسون على رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي كخيار مفضل لرئاسة الحكومة.
1: بالفعل فارس اليوم هذا الاستطلاع أظهر أنه حزب أمة واحدة حقق قفز كبير اليوم بنسبة التأييد الأولي ارتفع ل 29% متقدما مثل المرة الأولى على حزب العمال يلي سجل 28% فيما تراجع الائتلاف المعارض اليوم إلى مستوى قياسي منخفض نتحدث عن 20%.
0: وجاءت يعني استقالة كمان بالفرونت بنش لتثخن جراح أنجس تايلر. عند سؤال الناخبين عن الشخصية المفضلة لرئيس الوزراء بين ألبنيزي هانسون وأنجس تايلر حصلت هانسون على 33% من الأصوات 29% لألبنيزي والمفاجأة كانت في شعبية متدهورة لأنجس تايلر فقط 16% بينما ظل أيضا وهي نقطة مهمة عدد كبير من اللي شاركوا بالاستطلاع undecided أو لم يقرروا بعد.
1: هذه النتائج تأتي بعد أسابيع من الجدل يلي رافق الموازنة الفيدرالية الأخيرة للحكومة العملية سيما التعديلات المقترحة على بعض الامتيازات الضريبية يلي واجهت انتقادات من أوساط الأعمال والمستثمرين.
0: الاستطلاع الجديد أظهر كمان نقطة مهمة اتساع قاعدة التأييد لحزب أمة واحدة باتت تشمل الاستطلاع تبع الشهر الماضي كانت تشمل النساء تشمل مناطق في المدن وليس فقط مناطق ريفية. الجديد في هذا الاستطلاع أنه التأييد بدأ يصل إلى فئات الأشخاص المولودين خارج أستراليا.
1: فارس من هالعنوان رح ننتقل إلى عنوان كمان كان موجود بكل الصحف من نيوز كورب إلى فيرفاكس. سأقرأ من صحيفة The Guardian Socceroos hero Patrick Beach revels in World Cup win. It was absolute limbs.
0: حبيبي يا بيتش بالفعل كان رائع وبعدين اليونغسترز هدول الجيل الجديد من السوكروز والتشكيل اللي بالفعل يعني فاجأت أستراليا مفاجأة إيجابية طبعا والمنتخب حقق بداية مثالية دريم ستارت بمشواره بكأس العالم. زي ما حكينا قبل شوي فزنا على تركيا هدفين دون رد بفانكوفر.
1: صحيح فارس، وطبعا توقفنا بتفاصيل هذا الفوز المستحق للسوكروز. بيتش وصف الهدف بأنه لحظة لا تنسى، أكد أنه سرعة المهاجمين الأستراليين تمثل أحد أبرز أسلحة المنتخب، ويمكن هيدا نقطة القوة الرئيسية. من جهته كمان يعني اليوم في إشادة بأداء الحارس الشاب، واعتبر أنه كان أهم أسباب الفوز بعد ما تصدى لعدة فرص خطيرة أبقت أستراليا بأجواء المباراة.
0: اللي راحت عليه المباراة أو ما حضرها أو مش كتير بحب يتابع كل المباريات، على الأقل احضروا الهايلايتس، احضروا الملخص على SBS On Demand، بيعطيكم فكرة واضحة عن أبرز مجريات هذه المباراة، وعلى الأقل تابعوا مباريات أستراليا والمنتخبات العربية. إيران كوندا اللي كمان هدفه عفوي، وصفه بأنه هدف عفوي، حكى بستلهمت الهدف من أسطورة كرة القدم الأسترالية تيم كاهل لمصدره ومصدر إلهامه الأكبر. رح نحكي أكثر عن إيران كوندا، عن نشأته ومن وين وصل في المنوعات.
1: صحيح فارس، ومع كمان ببقى بهالسياق وبقرا هالعنوان من صحيفة The Australian: Socceroo Young Guns Storm World Stage with Double Shot of Glory. ونتحدث عن تحديدا هذا الأداء المبدع لإيران كوندا.
0: بالفعل رائع جدا. رح نحكي أكثر تفاصيل حول الشرق الأوسط، آفاق التوصل إلى اتفاق ترامب كان يأمل بتوقيعه مع دخول الساعات الأولى من عيد ميلاده 80. خليكم معنا، فاصل إعلاني قصير بعد نناقش أبرز خبر دولي حول هذا الموضوع مع سليم الفهد.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
4: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
5: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
6: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
7: SBS Kickoff.
8: The new music station celebrating football anthems from around the world.
9: It's time for Africa.
7: It's live now
8: on DAB Radio, the SBS Audio app.
9: We got the game
7: online and SBS On Demand.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
10: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم، وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
10: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
0: شوكت يعني أخذت الصدمة.
10: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: فهي صفعة معنوية أكيد.
1: بين تأكيد ترامب على توقيع اتفاق بعد ساعات وتوبيخه على يعني إفشال اتفاق السلام مع إيران بسبب ضربة الضاحية، ما الذي يحدث سليم وكل التطورات معك؟ وصباح الخير.
9: صباح النور عليك بترا وعلى فارس وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني الرئيس الأمريكي من جانب يقول أن الاتفاق سيوقع قريبا، تحدث قبل ساعة ونصف من الآن أن الاتفاق سيكون يعني رهن التوقيع ما بين ساعتين إلى ثلاث، ولكن يبدو أن هذا الأمر لا يتحقق على أرض الواقع، حيث قال كبير المفاوضين الإيرانيين قبل قليل أن الضربة الأخيرة للضاحية الجنوبية لبيروت قد أظهرت أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بحسب ما يقول كبير المفاوضين بالاتفاق، وأنها لا تستطيع أن تفرض يعني واقع الاتفاق على إسرائيل. هنالك أيضا إجراءات اتخذتها إيران بإغلاق وإلغاء جميع رحلاتها في المطارات في غرب البلاد، فيما يترقب الإسرائيليون ردا إيرانيا يعني على ضرب الضحية جنوبية لبيروت. إذن حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الاتفاق سيكون موقعا إلا إذا حدث يعني ما لم يكن يعني متوقعا بأن يتم اتفاق باللحظات الأخيرة. ننتظر قادم الساعات لنرى ما ستؤول إليه هذه أو هذا الملف. عودة إليكم فارس وبترا.
0: شكرا جزيلا لك سليم على هذه التفاصيل، ونتابع معك أكيد كل التفاصيل على رأس الساعة في نشرة أخبار محدثة، ومع الصحفية أيضا من واشنطن رائدة حمراء في بعد نشرة السابعة.
1: إلى نصف قرن عم تصنع الهوية الأسترالية المونديالية بتوقيع وبصمة السوكروز يا فارس.
0: مين هم السوكروز حبايبنا؟ طبعا شو مين هم السوكروز؟ تعال نعرف عنهم أكثر مع جورج خرام.
1: يلا
11: منذ أكثر من 50 عاماً دخل المنتخب الأسترالي كأس العالم للمرة الأولى، لم يكن أحد يتوقع آنذاك أن تصبح المشاركة في المونديال جزءاً ثابتاً من هوية كرة القدم الأسترالية. اليوم وبعد 6 مشاركات متتالية يستعد السوكروز لخوض تحد جديد في كأس العالم 2026، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون داخل أستراليا وخارجها هو من هم السوكروز وما الذي يمكن أن يحققوه هذه المرة؟ السوكروز هو الاسم الذي يعرف به المنتخب الوطني الأسترالي لكرة القدم للرجال بعد مشاركته الأولى في ألمانيا الغربية عام 1974. انتظر المنتخب 32 عاماً كاملة قبل أن يعود إلى المسرح العالمي في مونديال ألمانيا 2006، ومنذ ذلك الحين لم تغب أستراليا عن أي نسخة من كأس العالم. في هذه النسخة يدخل المنتخب البطولة بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب، 17 لاعباً سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم، بينهم المدافع الشاب لوكاس هارينغتون والمهاجم كريستيان فورباتو الذي اختار تمثيل أستراليا بعد سنوات من تمثيل منتخبات إيطاليا السنية، إضافة إلى المهاجم تيتيانغي. وفي المقابل يقود الحارس والقائد مات رايان المجموعة بخبرة 4 مشاركات مونديالية إلى جانب المخضرم مات ليكي. لكن الرجل الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة هذا الجيل هو المدرب توني بوبوفيتش. بوبوفيتش ليس غريبا عن كأس العالم، فقد كان جزءا من المنتخب الأسترالي الذي صنع إنجاز الوصول إلى الدور الثاني في مونديال ألمانيا 2006، وبعد اعتزاله اللعب انتقل مباشرة إلى عالم التدريب محققا نجاحات محلية عديدة قبل أن يتولى قيادة المنتخب الوطني عام 2024، واليوم يعود إلى كأس العالم ولكن من المنطقة الفنية.
12: I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
11: (تصفيق) منذ توليه المهمة حاول بوبوفيتش أن يزرع فكرة واحدة داخل المجموعة، لماذا لا يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يحقق شيئا استثنائيا؟ وربما ما يمنحه هذا القدر من التفاؤل هو نوعية اللاعبين الشباب الذين بدأوا يفرضون أنفسهم داخل المنتخب. يأتي في مقدمتهم نيستوري إيرانكوندا، اللاعب الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأسترالية. سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي جعلت منه خياراً مهماً بالنسبة للمدرب.
12: The versatility helps. We've always had that, and we have that across the board. If we talk about a young player, let's talk about Nesta. He can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March.
11: مرونة إيرانكوندا التكتيكية قد تكون سلاحا مهما في بطولة طويلة ومليئة بالمفاجآت. وهناك أيضا المهاجم الشاب محمد توري، ولد لعائلة لاجئة من ليبيريا وانتقل إلى أستراليا وهو رضيع. اليوم وبعد موسم مميز في إنجلترا بات ينظر إليه كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين في المنتخب.
12: He looks full of confidence. His team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence, and I look forward to seeing him soon.
11: إلى جانبه هؤلاء يبرز اسم كريستيانو فولباتو، أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في التشكيلة الحالية. فاللاعب المولود في سيدني كان يمثل منتخبات إيطاليا للفئات العمرية قبل أن يقرر أخيراً ارتداء القميص الأسترالي. أما في الدفاع فتتجه الأنظار إلى العملاق هاري سوتر، المدافع الذي يبلغ طوله قرابة المترين عاد أخيراً من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، لكن قيمته بالنسبة للمنتخب تتجاوز حضوره البدني. ففي مونديال قطر 2022 كان أحد أبرز نجوم الفريق ولعب دورا محوريا في بلوغ الدور الثاني. لكن قبل التفكير بما يمكنه أن يفعله هؤلاء اللاعبون في أمريكا الشمالية، من المهم العودة إلى الطريق الذي أوصل أستراليا إلى هناك، فالتأهل لم يكن سهلا. خاض السوكروز 8 مباريات في التصفيات الآسيوية على مدار ما يقارب العامين، وبعد مشوار طويل أنهوا التصفيات في المركز الثاني خلف اليابان ليضمنوا بطاقة التأهل إلى النهائيات. أما في كأس العالم فقد وضعتهم القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا والباراغواي، مجموعة متوازنة نسبيا، ليست سهلة لكنها أيضا ليست من المجموعات المستحيلة. يبدأ المنتخب الأسترالي مشواره بمواجهة تركيا، ثم يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة قبل أن يختتم دور المجموعات أمام باراغواي. لكن ماذا عن فرص التأهل؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من العودة إلى التاريخ.

0: أستراليا نجحت مرتين فقط في تجاوز دور المجموعات. المرة الأولى كانت في ألمانيا عام 2006 حين حقق المنتخب أول انتصار في تاريخه بكأس العالم أمام اليابان بفضل ثنائية تاريخية للنجم تيم كاهيل، ثم بلغ الدور الثاني قبل أن يخرج أمام إيطاليا التي توجت لاحقا باللقب. أما الإنجاز الثاني فجاء في قطر عام 2022 بعد خسارة ثقيلة أمام فرنسا. اعتقد كثيرون أن مشوار السوكروز انتهى مبكرا، لكن المنتخب رد بانتصارين تاريخيين على تونس والدنمارك وتأهل إلى الدور الثاني ليواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. ورغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، خرج الأستراليون وهم يشعرون بأنهم كانوا على بعد خطوة من تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة.
1: We pushed Argentina to the wire, you know, and we can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary.
0: هذه الذكرى ما زالت حاضرة في أذهان الجماهير، وهي أيضا السبب الذي يجعل الحديث عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية يبدو واقعيا أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخبا. لكن بالنسبة لبابوفيتش فإن الهدف لا يقتصر على مجرد العبور من الدور الأول.
1: Can it be us that does something special and goes further than Australia ever has before?
0: هل يمكن أن يكون هذا المنتخب هو الأفضل في تاريخ أستراليا؟ سؤال يبدو طموحا، لكن ربما هذا ما يميز السوكروز دائما، فهم ليسوا المنتخب الذي يضم أكبر النجوم وليس من المرشحين التقليديين للفوز بالبطولة، لكنهم منتخب اعتاد أن يقاتل، منتخب اعتاد أن يفاجئ، منتخب اعتاد أن يجعل منافسيه يدفعون ثمن الاستهانة به. يبقى السؤال مفتوحا أمام الجماهير الأسترالية، هل ينجح هذا الجيل في كتابة الفصل الأجمل في تاريخ السوكروز؟ هذا التقرير من إعداد جورج غرام.
2: شو حلو، شكرا من القلب جورج غرام. منتمنى يقدر سوكروز يكتب التاريخ وكلنا ثقة فيه، ولكن بين الأهداف الرياضية يا فارس والأهداف السياسية على ما يبدو توقيع اتفاق بعد ساعات، ولكن يعني تحذير من استهداف إسرائيل لعمق الضاحية الجنوبية.
3: صحيح، وتعهد إيراني بالرد، فهل يقلب موازين هذا الاتفاق اللي كان يفترض أن يوقع بعد ساعات؟ سننتقل إلى واشنطن في لقاء مباشر من هناك بعد نشرة أخبار السابعة، ونتابع أيضا في يوميات كأس العالم.
2: خليكن معنا عم تسمعوا Good Morning Australia، دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل سليم SBS موطن كأس العالم.
3: جيلي رول ومباراة وأغنية كأس العالم الرسمية لهذا العام، وبعد ذلك ننتقل إلى سليم.

0: في عناوين هذه النشرة: إيران تقول إن ردها وشيك على الضربة الإسرائيلية لضاحية بيروت الجنوبية. وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر يقر بوجود مخاوف بشأن التغييرات المقترحة على برنامج NDIS. والسوكروز يخطف 3 نقاط ثمينة بفوزه على تركيا 2-0. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأحد إن الرد وشيك على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددا على أن طهران لن تسمح بانتهاك خطوطها الحمراء. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي قال أنها أخرت. وصرح ترامب في اتصال هاتفي مع موقع أكسيوس الإخباري أن الضربة الإسرائيلية أربكت الأمر وأخرت التوقيع لبضع ساعات. وأعرب ترامب عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الهجوم على الضاحية الجنوبية، قائلا إنه أمر سيء للغاية. وقال إنه هاجم نتنياهو بشدة بعد أن قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، متهمة حزب الله بإطلاق مقذوفات على شمال إسرائيل. هذا ويقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود إن هناك حالة من الترقب الآن في إسرائيل.
1: إسرائيليا بدأت حالة الترقب مباشرة بعد ضرب الضاحية الجنوبية، والذي جاء ردا كما قالت إسرائيل على استهداف حزب الله اللبناني لمناطق في شمال إسرائيل ب3 مسيرات متفجرة، حيث سقطت في بعض المناطق في بلدات الشمال دون أن يتم اعتراضها. استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية خلق حالة من الذعر في مناطق شمال إسرائيل تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مباشرة عن توقعه لاستهدافات إيرانية.
0: أقر وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر بوجود مخاوف بشأن التغييرات المقترحة على البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة المعروف بNDIS، وذلك بعد أن تلقت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أكثر من 4000 مساهمة عامة خلال 2 فقط بشأن إصلاحات البرنامج. واستمعت لجنة التحقيق إلى إفادات تفيد بأن نحو 300,000 شخص قد يستبعدون من البرنامج أو يحرمون من الوصول إليه خلال السنوات 4 المقبلة في حال اعتماد إجراءات خفض التكاليف المقترحة. وفي حديثه لبرنامج إنسايدرز على شبكة ABC الإخبارية، قال الوزير باتلر إنه استمع إلى هذه المخاوف، لكنه أكد أن التغييرات لن تؤثر في التزام الحكومة بالبرنامج.
2: This will still be the biggest social program Australia has outside the aged pension. It will grow every year, way bigger than Medicare, and it will remain the centerpiece of the most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
0: نبقى في أخبارنا المحلية، حيث قال وزير الشؤون الداخلية الفيدرالي توني بيرك إن الحكومة ملتزمة بخفض أعداد الهجرة إلى أستراليا، لكنه حذر من ضرورة تحقيق توازن لتجنب تفاقم النقص الحالي في العمالة الماهرة. ومن المقرر أن تصدر أحدث أرقام صافي الهجرة الخارجية يوم الخميس القادم. وكانت الموازنة الفيدرالية التي أعلنت في أيار مايو قد كشفت أن الحكومة تستهدف الوصول إلى صافي هجرة خارجية يبلغ 225,000 شخص سنويا خلال السنوات 3 المقبلة، ويبلغ صافي الهجرة الخارجية في السنة المالية 2024-25 نحو 306,000 شخص. وقال بيرك لسكاي نيوز إن المعارضة تدعو إلى خفض الهجرة من دون تقديم خطة واضحة لكيفية تحقيق ذلك.
3: I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain whether or not they're willing to, because we're not, willing to cut the aged care workforce. There's a whole lot of Australia that is dependent on people on visas, some of whom are on temporary visas, some of whom are permanent residents.
0: يأمل أصحاب القروض العقارية في الحصول على فترة من الارتياح المؤقت عندما يجتمع مصرف الاحتياط الأسترالي غدا الثلاثاء وسط توقعات اقتصاديين بأن يبقي البنك سعر الفائدة الرسمي دون تغيير، ويبلغ سعر الفائدة حاليا 4.35% بعد 3 زيادات متتالية قرها المصرف في مطلع عام 2026. وعلى الرغم من بقاء معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف لمصرف الاحتياط الأسترالي والبالغ بين 2 و3%، يتوقع اقتصاديون بأن يأخذ المصرف المركزي في الاعتبار تأثير الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن أكبر زيادة في تمويل القطاع الصحي خلال السنوات الأربع المقبلة، وسيتم تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار إضافية لزيادة عدد أسرة المستشفيات وتوظيف المزيد من الكوادر الصحية وإجراء المزيد من العمليات الجراحية. وقال وزير الصحة في الولاية رايان باراك إن الولاية ستنفق أكثر من 36 مليار دولار على قطاع الصحة خلال 12 شهرا المقبلة.
4: We'll see extra thousands of extra ED presentations able to be taken on. It'll see thousands extra surgeries able to be taken on and thousands more inpatient services including those emergency surgeries that people are critically need.
0: أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تمدد العمل بتخفيض ضريبة الوقود المؤقتة بعد 30 يونيو حزيران الحالي. وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة الوقود إلى النصف بشكل مؤقت، ما أدى إلى خفض سعر الوقود بنحو 26 سنتا للتر الواحد، وذلك استجابة للارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه قال الزعيم السابق لحزب الوطنيين ديفيد ليتل براود للقناة التاسعة إنه حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط قريبا فإن أسعار الوقود ستبقى مرتفعة لعدة أشهر.
5: We're at the end of a supply chain here, and it will take time for that to follow through into our prices. And while the consumer may see that, what I'm worried about is the transport industry. I think there is need to continue to give support to the transport industry.
0: في الرياضة قال مدرب المنتخب الأسترالي السوكروز توني بوبوفيتش إنه فخور للغاية بفوز أستراليا على تركيا بنتيجة 2-2. وأضاف في حديثه لSBS إنه سعيد لأن الفريق نجح في رسم البسمة على وجوه الجماهير التي سافرت لمتابعة المباراة في ملعب PC Place بمدينة فانكوفر الكندية.
6: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
0: في الوقت نفسه أكد مشجعو السوكروز أنهم يتطلعون إلى تأهل أستراليا إلى الدور التالي من دور المجموعات.
7: I have very high hopes for the Socceroos for the World Cup. I am fingers crossed that Australia and Paraguay will get through and will kick out the USA in their own home game. I have faith. I think that we're going to be able to do that. I'm really excited to see what, you know, our new blood can bring to the game.
0: في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 15. أدليد أمطار 20. ملبن غائم جزئيا 18 درجة. هوبرت مشمس إجمالا 13. كامبرا غائم 16 درجة. سيدني غائم أيضا 20. بريسبن غائم جزئيا 23. وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
10: أهلا بكم إلى الساعة الثانية من Good Morning Australia لهذا الصباح، اليوم 15 حزيران يونيو، معكم أنا فارس حسن
11: وأنا فترة طوء الهندي، ساعة 7:12 باستوديوهاتنا. رفقنا بكل فخر هذا الفوز المستحق للسوكروز أمام المنتخب التركي، كمان تبعنا أسود الأطلس بهالمواجهة الأصعب مع سامبا بويز، ولكن أيضا أهداف سياسية وعلى ما يبدو بين تفاؤل ترامب بالاتفاق ووعي طهران بالرد، علامات استفهام عديدة تطرح حول التهدئة في الشرق الأوسط.
10: بالفعل بترا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق لإنهاء المواجهة مع إيران بات وشيكا، حكى سيوقع خلال ساعات، 6 عاد وقال ربما يوقع 7 وحتى حديث عن إعادة فتح مضيق هرمز فور إبرام الاتفاق، ولكن كما ذكرت هناك اليوم شكوك حول إمكانية توقيعه.
11: بالفعل فارس، ما زالت طهران تتعامل بحذر مع هذه التصريحات، تؤكد أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، ويأتي ذلك بوقت كشفت فيه تقارير عن توتر بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب يعني استهداف عمق الضاحية الجنوبية.
10: صحيح، خلينا نناقش التفاصيل مع المحللة السياسية والصحفية في واشنطن رائدة حمراء. أهلا وسهلا فيك رائدة على SBS عربي.
12: أهلا بك فارس، أهلا بك أيضا فترة، أتمنى أنكم بخير.
11: يا هلا يا رائدة، شكرا.
10: وشكرا لوقتك. بداية رائدة، كيف تقرأي هذا التباين يعني بين حديث ترامب عن اتفاق شبه محسوم تقريبا يتحدث بهذه الثقة، موقف إيراني حتى على لسان عباس عراقشي يعني في بعض التوجس التخوف حتى قبل ضربة الضاحية الجنوبية، ما الذي يكشفه بالنسبة لك يعني عن طبيعة المفاوضات التي على ما يبدو شاقة؟
12: طبعا يعني هذا التباين حقيقة، نحن على تقريبا أعتاب الشهر الخامس من هذه الحرب، وهو هذا التباين ليس جديد. هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية يعني غالبا ما يلجأ كل طرف، تعودنا خلالها أن كل طرف يلجأ إلى إدارة الرسائل الإعلامية بما يخدم حساباته الداخلية والخارجية. ترامب بيسعى إلى تقديم نفسه كرئيس قادر على انتزاع صفقة تاريخية وإظهار الحزم والنجاح الدبلوماسي، وأيضا تابعنا بأن طهران أيضا تحرص على عدم الظهور بموقع الطرف الذي رضخ للضغوط الأمريكية، لذا تؤكد يعني أن هذا القرار النهائي لم يحسم بعد، وأن أي اتفاق يجب أن يراعي الخطوط الحمراء الإيرانية. هذا المشهد بشكل عام بيعكس أن المفاوضات ربما بلغت مراحل متقدمة، لكن لا تزال هنالك تفاصيل حساسة تتعلق بآليات التنفيذ وضمانات الالتزام وترتيبات ما بعد الاتفاق. بشكل عام هو الاتفاق ليس هاما كثيرا الآن، هو مدى الالتزام بهذا الاتفاق، وخصوصا بأن لديه وقت معين 60 يوم من مدى التزام هذه الأطراف، وهو اتفاق أمريكي

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: لما تمثلهم بأنه أحد الممرات الاستراتيجية في العالم وبيعبر تقريبا جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية. لذا فإن أي التزام بضمان حرية الملاحة فيه سيكون بمثابة رسالة طمأنة للأسواق الدولية ويؤدي طبعا إلى تهدئة الأسعار الطاقة وتقليص المخاوف من اضطرابات في الإمدادات. لكن إعادة الفتح هذه أو ضمان استقرار لا تعني بالضرورة نجاحا كاملا للتسوية، بل قد تكون خطوة لبناء الثقة واختبار مدى التزام الأطراف بتفاهماتهما. نجاح الاتفاق الحقيقي سيقاس بقدرته على الصمود وتحويل التهدئة الأمنية إلى تفاهم سياسي طويل الأمد.
4: يعني رائدة، تحدثت بشكل موجز عن الجانب الإسرائيلي، يعني اللي هو طبعا من الأطراف المهمة جدا في أي تسوية. يبدو نتنياهو، أو على الأقل حسب المعلومات التي تكشفت للجميع، غرد خارج السرب الأمريكي هذه المرة ووجه هذه الضربة للضاحية الجنوبية، وترامب حسب أكسيوس يبدو غاضب، يعني ويتساءل لماذا شن نتنياهو هذا الهجوم اللعين وفق كلماته. هناك يعني أصوات داخل إسرائيل تقول أنه إذا انتهت الحرب بالوضع القائم على ما هو عليه لم تحقق شيئا بالنسبة لإسرائيل. شو رأيك بهالموضوع؟
3: طبعا حسب المصدر، طبعا أكسس سربت الكثير من المعلومات التي بعد ذلك تبين بأنها ليست دقيقة تماما، وبعضها أيضا كان صحيح. لكن إذا صحت هذه التقارير بشأن استياء ترامب من الضربة الإسرائيلية، فهذا يشير إلى وجود تباين في الأولويات وليس بالضرورة قطيعة استراتيجية بين واشنطن وتل أبيب. يعني الإدارة الأمريكية قد ترى أن أي تصعيد عسكري في لبنان أو المنطقة قبل إنجاز الاتفاق يمكن أن يقود مسار التفاوض ويمنح المتشددين داخل إيران مبرر للتراجع. في مقابل، قد تنظر إسرائيل إلى الملف الإيراني وحلفائه من زاوية أمنية مباشرة، وقد تفضل الحفاظ على هامش واسع للتحرك العسكري. لذا نشهد يعني خلافات تكتيكية هنا وهناك حول التوقيت وآليات إدارة المرحلة المقبلة مع استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. لكن قبل دقائق من هذا الاتصال كان هناك إعلان لدى الرئيس الأمريكي بأن بعد ساعة أو ساعتين سيوقع الاتفاق. إلى الآن لا يعتبر هذا الاتفاق أو ما حدث عفوا الضربة لجنوب لبنان، الضربة الإسرائيلية، أصابت عمق التفاهمات. لكن هذا الشيء أعتقد بأنه سيحكمه الجانب الإيراني، لأن هذا الملف وفص عدم فصل الساحات مسألة إيرانية بحتة الآن. مدى رضا أو قدرة الجانب الإيراني على تجاوز هذه الضربة، الكلمة الآن لدى الإيرانيين أكثر من الإسرائيليين والأمريكيين.
5: والساعات المقبلة ستحدد ما إذا كان مسار التهدئة سينجو. شكرا من القلب لك المحللة السياسية رائدة حمراء، حدثتنا من واشنطن.
3: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
4: وشكرا لك أيضا. إذا نتابع هذا الملف وهذا الخبر أكيد بتفاصيله في نشراتنا الإخبارية على رأس كل ساعة.
5: إلى محتوى سيرواكب هذا العرس الكروي يوميات كأس العالم مع ريان برهوم وأبرز أحداث اليوم الأول لكأس العالم.
4: يا جماعة، هلأ بيصير مباراة نيذرلاندز واليابان، وطبعا يعني إحنا بـ SBS ما أنه يعني موطن كرة القدم ففي شاشة كبيرة وعم نحضر، فوين الورلد كوب واتشرز أسوسيشن عن SBS عربي؟ أعطونا إجازة هاي نص ساعة نحضر بقية المباراة. يعني بالدقيقة 50 تقريبا نيذرلاندز جابوا جول، فأبصر يكون الفوز من نصيب مين. ما حكينا عن قطر، قطر حققوا أول نقطة لهم أيضا، كمان كان تعادل ثمين أمام سويسرا.
5: راح نشوف كيف أحلام بشرت بهذا الفوز. أنا وياك فارس تعاتا نرافق ونواكب اليوم الأول من العرس الكروي مع ريان برهوم.
6: في ليلة رائعة بمدينة فانكوفر شهدت مشاركة 10 لاعبين يخوضون كأس العالم للمرة الأولى، وهدفين ورسالة قوية

0: مفادها أن السوكروز بدأوا مشوارهم في كأس العالم 2026 بأفضل طريقة ممكنة بعدما تغلبوا على تركيا بهدفين دون رد. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، أنا جورج غرام وإليكم أبرز أحداث اليوم الثالث من كأس العالم 2026. تسديدة مدوية في الدقيقة 27 لم تكسر فقط صمود المنتخب التركي أمام جماهير غفيرة في ملعب بي سي بلايس، بل وضعت اسم صاحبها أيضا في سجلات كأس العالم. فبعمر 20 عاما وأربعة أشهر فقط أصبح نستوري إيرانكوندا أصغر لاعب أسترالي يسجل هدفا في كأس العالم، متجاوزا الرقم الذي حققه تيم كاهيل عام 2006 قبل أن يحتفل بطريقته المعتادة عند الراية الركنية. وهذا ما قاله بعد المباراة.
1: We worked extra hard. We fought till the end, and it's just an exciting moment. Yeah, you know, you got to thank the staff. You got to thank the nation. You know, they all have the belief in me to do so well. And you know, I felt like today getting that goal. You know, it was amazing.
0: تشكيلة أستراليا الأساسية ضمت 10 لاعبين يشاركون في كأس العالم للمرة الأولى. وقد حصد المدرب توني بوبوفيتش ثمار هذه المجازفة ليس فقط بهدف إيرانكوندا، بل أيضا من خلال الحارس الواعد باتريك بيتش الذي قدم عددا من التصديات العالمية في أول ظهور له بالمونديال. وحسمت النتيجة نهائيا في الدقيقة 75 عبر لاعب آخر يخوض تجربته الأولى في كأس العالم، عندما أطلق كونور ميتكالف تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني. وللمرة الثانية فقط في تاريخها تفوز أستراليا في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم لتضع نفسها في موقع قوي ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وستواجه أستراليا الآن المنتخب الأمريكي أحد مستضيفي البطولة يوم السبت 20 من حزيران يونيو. أما المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات فاكتفى بالتعادل بهدف لمثله أمام أسود الأطلس. المنتخب المغربي فاجأ السيليساو في الدقيقة 21 عندما لعب إسماعيل الصيباري كرة ساقطة فوق الحارس أليسون بيكر بعد تمريرة من إبراهيم دياز. وفي أول مباراة للبرازيل تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في كأس العالم واجه المنتخب صعوبة في إيجاد إيقاعه قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في صناعة لحظة استثنائية بعد 11 دقيقة فقط. نجم ريال مدريد توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة رائعة منح بها البرازيل هدف التعادل، وكاد المغرب أن يخطف فوزا تاريخيا في الوقت بدل الضائع، لكن أليسون أنقذ منتخب بلاده بتصد حاسم أمام تسديدة العيناوي في اللحظات الأخيرة. وشهدت المباراة الأخرى في المجموعة الثانية إثارة متأخرة أيضاً بعدما انتزع منتخب قطر تعادلاً مفاجئاً بهدف لمثله أمام سويسرا. تقدم السويسريون مبكراً عبر ركلة جزاء نفذها بريل إمبولو وسيطروا على معظم فترات اللقاء، لكنهم دفعوا ثمن الفرص المهدرة بعدما سجلوا هدفاً عكسياً في الوقت بدل الضائع منح قطر نقطة تاريخية. وبهذه النتيجة تبقى المجموعة الثانية مفتوحة على جميع الاحتمالات بعدما انتهت أيضا مواجهة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لمثله يوم السبت. وفي بوسطن حققت سكوتلندا أول انتصار لها في كأس العالم منذ عام 1990 بعدما تغلبت على هايتي بهدف دون رد سجله جون ماكين. هذا الفوز وضع سكوتلندا في صدارة المجموعة الثالثة. وبالنظر إلى مباريات يوم الاثنين تستهل ألمانيا مشوارها بمواجهة كوراساو التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى في مدينة هيوستن، كما تلتقي هولندا مع اليابان في دالاس. وفي مباريات أخرى تواجه ساحل العاج منتخب الإكوادور بينما تلتقي السويد مع تونس. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الثالث من البطولة، شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand.
2: يعني بعدنا بالأدوار الأولى وهالقد الحماس وهالقد الأجواء والآن تابعوا المباريات بس تعديل لأنه دائما يعني ينشر الأبديت لحد وقت نشره. ألمانيا فازوا على كروساو 7-1 وحاليا مباراة نيذرلاندز واليابان يعني مش معقول هالمباراة شو حماسية. آخر مرة حكينا بالموضوع كانت 1-1 هلأ نتيجة 2-1 لنيذرلاندز بهدف فان دايك بالدقيقة 51 مباراة بدالاس بأرلينغتون و الأجواء يعني مش معقول. نطلع من الاستوديو نحضر المباراة. باي باي.
3: بدنا نطلع دفنت لي بنطلع من الاستوديو فارس. نحن بدقيقة 66 من المباراة. What's coming next؟
2: مباراة تونس الساعة 12 الظهر. فmake sure to watch. لو كنتوا بالشغل العادي خدوا إجازة ساعية.
3: وكمان اليوم في الإكوادور بمواجهة مع الكوت ديفوار كمان بتمام الساعة 9. خليكن معنا بس بعد دقائق نحتفي بمن يستحق التكريم من الجالية العربية.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. في خبر عاجل ورد قبل قليل، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن توقيع واشنطن وطهران على اتفاق سلام. وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر يقر بوجود مخاوف بشأن التغييرات المقترحة على برنامج NDIS. وفي مونديال 2026 مباراة نارية بين هولندا واليابان، وهولندا تتقدم حتى الآن بهدفين إلى هدف واحد في الدقيقة 70 من المباراة.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي. أحدث إصدارات SBS عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس العالم؟ يعتبر البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، فاز راقصو السامبا بالبطولة 5 مرات، يليه منتخب ألمانيا والأرجنتين، كل منهما فاز بالبطولة 4 مرات. هذه الفرق لم تكتفي بالبطولات، بل صنعت أساطير في عالم كرة القدم وألهمت أجيالاً من اللاعبين والمشجعين. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
6: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعين، عم نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، طقس غائم جزئيا بالعاصمة الثقافية ميلبن و18 درجة، 23 في بريسبن، وطقس غائم جزئيا أمطار طيلة النهار غربا في بيرث و15 درجة كحد أقصى، 19 بأديليد وطقس ممطر. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس غائم كلياً لليوم ودرجات الحرارة أقصاها 16. هوبرت غائم جزئياً و13 درجة و32 درجة بمقاطعة الشمال. ومنختم الجولة مع شمسات داروين.

0: بأخبار رياضة، زي ما حكى سليم قبل شوي، نيذرلاندز واليابان بعد المباراة شغالة 2-1 لنيذرلاندز إلى الآن، ولكن مباراة جدا نارية هون. الشباب قاعدين عم بحضروا، والصبايا المباراة بمكاتبنا هنا في ملبن. بارح كان أيضا فيدريشن سكوير، والآن الحقيقة مع مباراة السكروي 7000 مشجع احتشدوا هنا. في خبر اخترت لكم إياه لهذه الساعة، مباراة ألمانيا وكوراساو. لفتني تعليق على صفحتنا على الفيسبوك على SBS Arabic، بكي وين هاي كوراساو؟ هاي جزيرة بالكاريبيان عدد سكانها 150,000 فقط. صحيح خسروا 7-1 أمام ألمانيا، ولكن أحرزوا أول هدف بتاريخهم بكأس العالم كونها أول مشاركة، وهالهدف سيذكر التاريخ أنه كان بمرمى ألمانيا.
1: من مرمى ألمانيا إلى أهداف إنسانية بنحققها بحياتنا وين ما كنا، بالخفة وتستحق التكريم. اليوم سنحتفي بمن استحق التكريم تقديرا لخدماته المتميزة بالقطاع المصرفي والمالي، من بدايات متواضعة إلى تأسيس وإدارة أحدى أبرز مجموعات الاستثمار العقاري بأستراليا. نتحدث عن رجل أعمال اللبناني فؤاد سنكري.
0: فواز سنكري، أهلا وسهلا فيك أستاذ فواز، وألف مبروك التكريم.
2: صباح الخير. تسلم.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية، كيف كان وقع هذا التكريم عليك؟ شو بعني لك اليوم؟
2: والله هلأ إحنا لألك الصراحة يعني كتير كان مفاجئ أن هالجائزة. هلأ الواحد يعني بيشتغل طول حياته اولا من قلبه، especially على مع الجاذية، بس ثانيا انه بالبنك اشتغلت 27 سنه مع الناشونال بنك والكومنولث بنك والبنك السيدني. انه الواحد بدل انه بيشتغل مثل ما قلت لك انه بيشتغل من قلبه ولا يجيب جائزه مثل هيدي، انه كتير فرحتني وفرحت العائله.
1: أستاذ فواز سنكري، يعني نحن عم نتابع هالمسيرة الحافلة من بدايات جدا متواضعة إلى إسهامات بتحويل بنك سيدني إلى قصة نجاح مصرفية لافتة، إلى هذا التكريم اليوم اللي استحقيته بين 900 أكثر من 900 شخصية أسترالية بارزة. بلحظة التكريم كيف رجعت قريت 27 سنة من العطاء، من اللحظة الأولى اللي وصلت فيها على أستراليا، كيف رجعت قريت شريط حياتك أستاذ فواز؟
2: هلأ مثل ما قلت لك الواحد كتير مرقوا أنه بسرعة 30 سنة، بس الواحد أنه لما بيشتغل especially بالبنك بأستراليا من 27 سنة، كان قليل يكون واحد أسترالي لبناني بقلب البنك مع الناشونال أسترالي بنك. بال 1996 بلشت أنا مع الناشونال أسترالي بنك، وما كان في ولا واحد إنه لبناني كان عم يشتغل من 30 سنة، والواحد بيضحي بحياته مشان الجالية تبعته، مشان عائلته، ومثل ما قلت لكم انه هيدي الجائزه انه كتير اجت مثل ما واحد بيقول سربرايز،
0: مفاجأة حلوه ومستحقه، يعني بعد كل هالمسيره الطويله ليس فقط في القطاع المصرفي وانما ايضا بالAACCI، غرفه التجاره العربيه الاستراليه، بالاستراليان لبنيس فاونديشن. وبنعرف هذا النوع من الجهود عاده بيجي من وقت الشخص، يعني لتعزيز العلاقات التجاريه مع العالم العربي ولخدمه المجتمع. خبر عن هالأدوار خارج القطاع المصرفي، شو أضافت لك كفواز السنكري اليوم؟
2: والله هلأ إحنا كل بود الواحد بيقعد عليه أنه بيجرب أنه يعمل أنه نتفت مثل ما بيقولوا make a difference، أنه بقلب هالبود ليجرب أنه يخلي هالبود أنه هالمجلس أنا especially بالAustralian Arab Chamber of Commerce والنوري كوليج كانت مجلس رئيس مجلس الإدارة صاري أكثر من 10 سنين، والواحد بيقول أنه لما بيفوت على هيك مرحل أنه بده يخلي البود أنه يكون أحسن لما بيشتغل فيه من كان قبل ما يفوت على البود. so that's أنه هذا الشيء الهدف تبعي.
1: بدي أرجع لهالنقطة بالتحديد. اليوم تحدثت عن كلية النوري الإسلامية، خليني شوي فوت معك إلى هذه النافذة. لماذا القطاع التربوي؟ لماذا أصريت على دعم الكلمة تحديدا بالاغتراب ورفقت، يعني إن كان من عملك بمؤسسة الجامعة اللبنانية الأسترالية أو كلية النوري الإسلامية، اليوم هذا الدعم من القطاع المصرفي إلى القطاع التربوي شو أهميته بالنسبة لك؟
2: كتير كتير مهم. هلأ أنا مثل واحد، أنا بقول أنه أكتر شيء مهم أنه الواحد يدرس ويكون عنده الابيلتي ليفوت على مدرسة اللي بتقدر تهيئ له أنه حياته ليفوت على الجامعة. يعني هذا الشيء أنه كتير كتير مهم أنه الواحد يكون عنده education ودراسة وبمدرسة انه تكون انه كتير first class، انه لازم يكون البناء تبعونا يكونوا انه مثل ما بيقولوا الواحد انه الفاسيلتيز تبع المدرسة هم اللي بيخلوا بيشجعوا الولد ليقدر يدرس وانه كتير بيأثر. انا بقول على العلم تبع الولد. لما فتت عن نوري انا أولادي فاتوا، أنا عندي ثلاثة أولاد إنه صبيان بنتين وصبي، ولما فاتوا عن نوري شفت إنه كان في كتير إنه opportunity لنقدر نكبر هالمدرسة. لما أنا بلشت يمكن كان في 300-400 شخص، هلا صايرين لتحت 3000، إنه كتير عمرنا بهالمدرسة وإنه مثل ما بيقولوا إنه يس صحيح الواحد بيشتغل انه بالبنك، بس كمان البود ليقعد ويساعد التلاميذ ليقدروا يفوتوا على الجامعه، انه هيدا الشيء كتير كتير بيبسطني
0: وهذا اللي بيعمل الفرق الحقيقي. طيب حابين كمان هيك نسمع منك نصيحه لو حدا عم بسمعنا جديد اجى على استراليا بعد بده يبلش بمسيره مهنيه هون بمكان جديد، بعد هالخبره الواسعه باكثر من قطاع، شو بتحكي لهم؟ شو النصيحه ممكن تقدم لهم اياها؟
2: أنا بقول إنه أستراليا أحلى بلد بالدنيا، إنه كتير كتير بيجي فرصة الواحد وإذا بده يشتغل بهالبلد ويعمل شيء، إنه ما في شيء مستحيل بأستراليا، ما في شيء مستحيل أبدا. وتانيا إنه الواحد ليتبرع وقته، ماشي بيروح بلاش، الواحد اللي بيتبرع بوقته مع الجالية يفوت بالجالية تبعته شو ما كان يكون ويقدر يساعد الجالية، ما في شيء بيتبرع وما بيرجع له، يعني هالشيء
1: بيرجع له
2: كتير
1: أضعاف.
2: كتير واضح مظبوط
1: بيرجع له أضعاف، ويلي بتزرعه القمحة بتصير بيادر، وهيدا يلي شفناه اليوم بثلاث عقود من العطاء. بالختام ترجع معك للحب الأول للوطن الأول للبنان، لهالبلد يلي منه بلشت قصتك ومنه تشكلت هويتك. لبنان الوطن الأم ولبنان الجرح الذي لا ينتهي، اليوم كيف تطلع عليه أنت وعم تنال هيدا التكريم وهو جزء لا يتجزأ من هذه المسيرة المشعة؟
2: والله لبنان بيدل بقلبنا، ولحنا نبكي على لبنان وبدنا نشوف لبنان، يعني شي يوم من هالأيام يكون لبنان اللي كان بالستينات والسبعينات لما يقولوا انه كان هذا الباريس اوف ذا ميدل ايست. لحنا كل يوم يعني منشوف لبنان ومنقول ان شاء الله بده يرجع لبنان اسا اقوى مكان من الاول. ولحنا كمان كاستراليين بعرف انه مندعم كتير لبنان، لحنا ولبنانيين مين ما بيجي من لبنان، ولحنا منعززه ومنكرمه، بس كمان لحنا عنا كتير ريسبونسبيليتي انه نرجع على لبنان ونساعد لبنان، ولبنان بده يرجع ليكون مثل ما كان بالأول
0: إن شاء الله بنتمنى. وأخيرا حابين نسألك لمين بتحب تهدي هذا التكريم، سواء لفرد بالعيلة أو أشخاص اشتغلت معهم؟
2: أوكي، من العيلة of course أمي وبي، يعني كتير كتير ساعدوني إنه بيقى بكل شيء من أول ما خلقت لهلا. أمي وأبي داعميني، إن كان ما إنه ساعدونا بأولادنا ليقدروا يفوتوا على المدارس ويدخلوا بالجامعة وصاروا كمان تيتشرز معلمين بقلب النور. كمان بناتي الاثنين وهلا ابني بقلب الجامعة بيدرس بيزنس. يعني أمي وأبي إذا ما كانوا حبنا ما كنا اللي احنا وصلنا على المرحلة اللي وصلناه. وطبعا مرتي كتير انه واحدة انه مرة ما في منها اللي كمان وقفت حدي يعني على 30 سنة انه اكتريتا انه يكون مغرب من البيت وما يكون بالبيت. يعني كتير ساعدتني انه بدون ما يوجع راسي انه يوجعني راسي بقلب انه شو عم بيصير بقلب البيت وربتنا هالولاد يعني كتر خيره. بالناحية البروفيشنال عندي كام شخص كتير بدي اتشكر، بروفيسور فادي غسان وجورج غسان على راسي. I love these people يعني من قلبي thank you. محمد حاج من الأكي، محمد لافسكي من نوري. عندي كام شخص of course البنك في سيدني، كل الموظفين بالبنك في سيدني اللي ساعدوني أوصل على المرحلة اللي وصلته. و of course Benchmark Capital اللي هلا أنا معهم أيمن زوابي وخليل حظة ومحمد زود اللي عم يساعدوني ببنشمارك كابيتال. وطبعا الجالية اللبنانية ما في منكم وكلكم حبيباتي.
1: نتمنى تبقى بصمتك عم تعمل فرق، كل الفرق بيها المجتمع. نحتفي ونفتخر بك وبإسهاماتك. شكرا من القلب لك فواز سنكري على هذه الإضاءة الملهمة في هذا الصباح.
2: Thank you very much.
0: شكرا كمان مرة، ألف مبروك. بإمكانكم تتابعوا المزيد من الحاصلين على ميداليات أستراليا في عيد الملك على صفحتنا على الفيسبوك أيضا بالصوت والصورة. وككل عام يعني أكيد لأبناء وبنات الجالية العربية أو أبناء هالمرة الحقيقة ما في ولا اسم نسائي كان من الجالية العربية، بتلاقوا هذه التقارير على منصاتنا على السوشيال ميديا.
1: عم تسمعوا Good Morning Australia. بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات من موطن كأس العالم SBS، بتقدروا دايما تتابعوا كل المباريات والإعادة والملخصات مجانا على SBS On Demand. فاصل ونواصل.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Kickoff.
7: A new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
9: It's live now
7: on DAB Radio, the SBS Audio app,
9: online and SBS On Demand.
10: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
11: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
12: أهم الأخبار من مراسلينا حول العالم.
13: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
12: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
14: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
12: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
15: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
12: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشزي.
0: اليوم موعدنا الصباحي كان بالساعة الأولى من Good Morning Australia في رام الله، ومراسلنا هناك عرفات داود وفانا بآخر التطورات في الشارع الفلسطيني. بكرة منروح على بيروت، بعدين منروح على القاهرة، نيويورك يوم الخميس، ونختتم أسبوعنا في العاصمة العراقية بغداد.
1: صحيح فارس، نتابع أيضا يعني لحظة بلحظة كل المواجهات، وعلى ما يبدو في مواجهة اليوم منا سهلة أبدا في هذه الأثناء، عم تجمع اليابان ونذرلاندز يا فارس.
0: يلا صفر يا حكم،
1: تعادل إيجابي.
0: صفر يا حكم، خلي نذرلاندز يربحوا المباراة. نسبة استحواذهم على الكرة 64%، يعني اليابان بس هيك شوي عم بياخدوا الكرة، ولكن مع هيك جابوا كمان هدف. رائع الحقيقة أدائهم، مباراة نارية، 4 جوال. لا مش معقول.
1: تونس تقف بمواجهة مع السويد بتمام ساعة 12 اليوم، ساعة 9 أيضا كوت ديفوار ساحل عاج بمواجهة مع الإكوادور ضمن المجموعة اليوم ABCDE المجموعة الرابعة، ما هيك؟
0: صحيح. Yes. المجموعة الرابعة. كل التوفيق طبعا للسوكروز، كانت بداية دريم ستارت، يعني بداية مثالية جدا، 2-0 على تركيا، والشعب الأسترالي هلأ يترقب المزيد من الإنجازات مع اليونغسترز وهذا الفريق وهالتشكيلة اللي كانوا مش عارفين إنه هل رح يقدروا يعملوا إنجاز أم لا. يبدو برهنوا بالمباراة الأولى إنه قادرين على تحقيق إنجاز، زي ما حكى جورج بالأبديت تبع كأس العالم وبتقريره عن السوكروز. مجموعتنا يعني مش صعبة كتير ومش سهلة، فعنا إن شاء الله فرص كبيرة إنه نطلع من دور المجموعات.
1: بكرة مواجهة ثلاثية، مواجهة مع الأولى لمصر، أيضا المملكة العربية السعودية كمان رح تكون توقف بهذه المواجهة، وإيران عندنا 3 مباريات بكرة، يعني الأنظار عليهم.
0: احنا بالانتظار، تابعوا كل المباريات واسمعوا الابديتس كمان بجود مورنينغ استراليا وباستراليا اليوم، واحنا مع بعض على السمع. بركي بدنا حوار مباشر كاس العالم. يا بكره يا الخميس، بركي بكره.
1: لا يلا بكره
0: بدنا نستغل مومنتم السوكروز.
1: انطلقنا، لازم بكره نحتفل بالسوكروز. انطلقنا الخميس مع المونديال بحوار مباشر، نسينا كل السياسه يا فارس.
0: ويعني لحسن الحظ كمان مؤشرات ايجابيه، باكستان أعلنت عن التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، فهل يصمد هذا الاتفاق؟ نحن أمام مفاوضات شاقة، يعني 60 يوم لمناقشة النقاط والملفات الخلافية، برنامج النووي، اليورانيوم المخصب وغيرها طبعا من المواضيع، وطبعا العقوبات المفروضة على إيران يبدو ستخفف تدريجيا حسب المعلومات التي سربت حتى الآن.
1: صحيح يا فارس، ابقوا معنا دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل سليم الفاتح عم تسمع Good Morning Australia من موطن كأس العالم SBS.

0: في عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يشمل لبنان، وباكستان تعلن توقيعا رسميا الجمعة. مطالبات لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هجمات أسماك القرش في شواطئ نيو ساوث ويلز، ومباراة اليابان وهولندا تنتهي بالتعادل بهدفين لكل منهما. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام بعد محادثات مكثفة. وقال شريف في منشور على منصة إكس أن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في سويسرا يوم الجمعة المقبل. وفي المقابل أشارت التقارير إلى أن بعض تفاصيل الاتفاق والقضايا الفنية لا تزال بحاجة لاستكمال، فيما أبدت طهران تحفظا على بعض المزاعم بشأن حسم جميع بنود الاتفاق بشكل نهائي. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق السلام مع إيران اكتمل الآن، مؤكدا أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بعد محادثات مكثفة. كما أكد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا وأن الحصار الأمريكي رفع داعيا إلى استئناف تدفق إمدادات الطاقة. وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي قال أنها أخرت. وكان الترقب يسود من احتمال رد إيراني على الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت، كما يقول مراسل أس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود.
1: إسرائيليا بدأت حالة الترقب مباشرة بعد ضرب الضاحية الجنوبية، والذي جاء ردا كما قالت إسرائيل على استهداف حزب الله اللبناني لمناطق في شمال إسرائيل بثلاث مسيرات متفجرة، حيث سقطت في بعض المناطق في بلدات الشمال دون أن يتم اعتراضها. استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية خلق حالة من الذعر في مناطق شمال إسرائيل تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مباشرة عن توقعه لاستهدافات إيرانية.
0: في أخبارنا المحلية، تجددت الدعوات لإعدام أسماك القرش فيما أغلقت شواطئ شرق سيدني اليوم بعد تعرض امرأة لإصابات بالغة جراء هجوم سمكة قرش على شواطئ كوجي. وتعرضت المرأة التي يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها للهجوم صباح السبت أثناء السباحة بين رايات الإنقاذ وعلى مسافة تتراوح بين 20 و30 مترا من الشاطئ. وتسجل أستراليا في المتوسط 22 حادثة عض من أسماك القرش سنويا، وتعد ثاني أعلى دولة في العالم من حيث عدد حوادث هجمات أسماك القرش المسجلة. ومن المقرر أن يحقق أو يجري تحقيق في ولاية نيو ساوث ويلز حول ملابسات الحادثة، فيما قال مارسيل جرين من وزارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز أن الحادث كان غير اعتيادي للغاية.
2: It was quite a unique and different incident. So it wasn't murky water, it was crystal clear. She was swimming between the flags, you know, doing everything right. So it was just one of those random events.
0: أقر وزير الصحة الفيدرالي مارك بتلر بوجود مخاوف بشأن التغييرات المقترحة على البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة المعروف اختصارا بNDIS، وذلك بعد أن تلقت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أكثر من 4000 مساهمة من العامة خلال أسبوعين فقط من إصلاحات البرنامج. واستمعت لجنة التحقيق إلى إفادات تفيد بأن نحو 300,000 شخص قد يستبعدون من البرنامج أو يحرمون من الوصول إليه خلال السنوات الأربع المقبلة في حال اعتماد إجراءات خفض التكاليف المقترحة. وفي حديثه إلى برنامج إنسايدرز على شبكة ABC الإخبارية قال الوزير باتلر إنه استمع إلى هذه المخاوف، لكنه أكد أن التغييرات لن تؤثر في التزام الحكومة بالبرنامج.
3: This will still be the biggest social program Australia has outside the age pension. It will grow every year, way bigger than Medicare, and it will remain the centerpiece of the most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
0: قال وزير الشؤون الداخلية الفيدرالي توني بيرك إن الحكومة ملتزمة بخفض أعداد الهجرة إلى أستراليا، لكنه حذر من ضرورة تحقيق توازن لتجنب تفاقم النقص الحالي في العمالة الماهرة. ومن المقرر أن تصدر أحدث أرقام صافي الهجرة الخارجية يوم الخميس القادم. وكانت الموازنة الفيدرالية التي أعلنت في أيار مايو قد كشفت أن الحكومة تستهدف الوصول إلى صافي هجرة خارجية يبلغ 225 ألف شخص سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبلغ صافي الهجرة الخارجية في السنة المالية 2024-2025 نحو 306 ألاف شخص. وقال بيرك لسكاي نيوز إن المعارضة تدعو إلى خفض الهجرة من دون تقديم خطة واضحة لكيفية تحقيق ذلك.
4: I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain whether or not they're willing to, because we're not, willing to cut the aged care workforce. There's a whole lot of Australia that is dependent on people on visas, some of whom are on temporary visas, some of whom are permanent residents.
0: يأمل أصحاب القروض العقارية في الحصول على فترة من الارتياح المؤقت عندما يجتمع مصرف الاحتياط الأسترالي غدا الثلاثاء وسط توقعات اقتصاديين بأن يبقي البنك سعر الفائدة الرسمي دون تغيير. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 4.35% بعد ثلاث زيادات متتالية أقرها البنك في مطلع عام 2026. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن أكبر زيادة في تمويل القطاع الصحي خلال السنوات الأربع المقبلة، وسيتم تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار إضافية لزيادة عدد أسرة المستشفيات وتوظيف المزيد من الكوادر الصحية وإجراء المزيد من العمليات الجراحية. وقال وزير الصحة في الولاية رايان بارك أن الولاية ستنفق أكثر من 36 مليار دولار على قطاع الصحة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
5: We'll see extra thousands of extra ED presentations able to be taken on. It'll see thousands extra surgeries able to be taken on and thousands more inpatient services including those emergency surgeries that people are critically need.
0: قال مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم السوكيروز توني بوبوفيتش إنه فخور للغاية بفوز أستراليا على تركيا بنتيجة هدفين دون رد. وأضاف في حديثه إلى SBS إنه سعيد لأن الفريق نجح في رسم البسمة على وجوه الجماهير التي سافرت لمتابعة المباراة على أرض ملعب BC بليس بمدينة فانكوفر الكندية.
6: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline. Tried to guide them, tried to support the players and they were outstanding.
0: نبقى أيضا في نتائج مباريات كأس العالم بكرة القدم 2026، حيث انتهت قبل قليل مباراة منتخبي اليابان وهولندا بالتعادل بينهما بهدفين. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 15، أدليد أمطار 20، ملبورن غائم جزئيا 18، هوبرت مشمس إجمالا 13، كامبرا غائم 16 درجة، سيدني غائم 20، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن أشهر لقطة جدلية في تاريخ كأس العالم حدثت عام 1986 في مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟ سجل اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفاً بيده دون أن يلاحظه الحكم. لاحقاً قال مارادونا إن الهدف جاء بيد الله, بينما اعتبره كثيرون هدفاً مثيراً للجدل وغير قانوني. لكن المفاجأة أنه في نفس المباراة سجل مارادونا هدفاً آخر يعد من أجمل أهداف كأس العالم بعدما راوغ عدة لاعبين من منتصف الملعب. بين الجدل والإبداع بقيت تلك المباراة من أشهر لحظات المونديال في التاريخ. كان هذا كأس العالم في دقيقة, قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: لحظات لا تنسى, وبطيلة الشهر راح يكون عنا عين على الماضي ولحظات تاريخية بالرياضة, وعين على الحاضر وإعادات من موطن كأس العالم SBS, ومجانا على SBS On Demand. على ما يبدو تم تأكيد إعلان رفع الحصار عن إيران من قبل ترامب, ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيذهب إلى جنيف للمشاركة بالتوقيع على الاتفاق مع إيران. شكرا لزميل سليم الفهد وكل جديد من غرفة الأخبار. 8:13 دقيقة باستديوهاتنا. صباح الخير يا أهل الخير, ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
11: يا هلا بترا, يسعد صباحك. ومن سيدني بترا طوق الهندي, شكرا لك سليم. أكيد عم بتابع كل تفاصيل اتفاق السلام الذي أعلن عنه قبل حوالي نصف ساعة من الآن, على ما يبدو يشمل لبنان حسب رئيس الوزراء الباكستاني.
10: بالفعل فارس, نتابع كل التطورات لحظة بلحظة, ولكن أيضا بالساعة الأولى قرأنا أسبوع من الأحداث من رام الله, ومراسلنا هناك عرفات داود.
12: من مراسلينا,
10: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
11: وأنا فارس حسن, ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات.
13: أهلا فارس وبترا, صباح الخير لكم.
10: يا هلا يا عرفات.
11: سننتقل إلى قطاع غزة، ولكن دعنا نبدأ بهذا التطور. يعني إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي ترقب اليوم في إسرائيل لتلقي رشقات صاروخية إيرانية. في يعني كان تعهد إيراني بالرد على هذه الضربة الإسرائيلية، ولطالما يعني شظايا الصواريخ الاعتراضية طالت أيضا الأراضي الفلسطينية. ضعنا في صورة الأحداث الميدانية وحالة الترقب في الشارع عند الإسرائيلي والفلسطيني.
4: فعلا فارس، في ظهر هذا اليوم استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية كما حدث في الأسبوع الماضي، الأمر الذي خلق حالة من الترقب في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية بضرب إسرائيل ردا على أي استهداف للضاحية الجنوبية فيما تعتبره طهران بالخطوط الحمراء لها ولسياستها في مقابل إسرائيل ولبنان. إسرائيليا بدأت حالة الترقب مباشرة بعد ضرب الضاحية الجنوبية، والذي جاء ردا كما قالت إسرائيل على استهداف حزب الله اللبناني لمناطق في شمال إسرائيل.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: مسؤولية ما أسمته بإخفاق نتنياهو في الحرب على إيران وعلى حزب الله، حيث حملت المعارضة على لسان عدد من قادتها نتنياهو المسؤولية الكاملة بما وصفته الحالة السياسية المتردية التي خلقها عبر سياساته وتحركاته مع واشنطن تحديدا وفي المنطقة عموما، حيث اعتبرت المعارضة أن نتنياهو ينقاد إلى الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر الذي اعتبرته مساسا باستقلال إسرائيل وقرارها المستقل، كما اعتبرت أن نتائج الحرب التي خاضها نتنياهو وواشنطن على إيران باتت تشكل عبئا على إسرائيل كما وصفت في بعض الصحف الإسرائيلية، حيث اعتبرت المعارضة أن النتائج التي ترتبت على هذه الحرب لم يتم الخوض بها كما كانت معلنة مسبقا في إسرائيل من حيث الأهداف التي أعلنتها لهذه الحرب، وبالتالي عدم تحقيق هذه الأهداف اعتبر إسرائيليا بأنه فشلا لنتنياهو الذي طالب عدد من زعماء المعارضة وأبرزهم يائير لبيد بإقالته فورا من الحكومة وتحميله مسؤولية كل ما جرى في الشهور السابقة.
2: عرفت من لهيب الحرب إلى لهيب ارتفاع حرارة الصيف، وفي ظل هذا الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة داخل مخيمات النزوح، القصف يستمر، سقوط الضحايا يستمر، كيف تتفاقم معاناة الغزيين وما حجم التحديات الإنسانية والصحية تحديدا في ظل هذا التطور؟
1: فعلا بترى، فعليا تواصلت شخصيا مع عدد من الأصدقاء في قطاع غزة عصر هذا اليوم، وحدثوني بشكل لافت عن مأساة الإنسانية التي يعيشونها داخل خيام النزوح، حيث ذكر بعضهم أن الآفات التي بدأت تنتشر بين سكان ونازحي الخيام في المناطق التي تقع في خان يونس وفي مواصي دير البلح تحديدا، وهي المناطق التي تعد آمنة نسبيا من القصف، إلا أن سكانها يعانون بشكل لافت من الآفات ومن قوارض ومن أفاعي منتشرة بشكل لافت، إضافة إلى حشرات ناقلة للأمراض. كذلك بدأت تظهر أعراض لأمراض جلدية وتنفسية بين عدد من الأطفال وعدد من سكان هذه الخيام بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي شكلت تربة خصبة لانتشار مثل هذه الآفات بسبب تراكم النفايات وبسبب الاكتظاظ في خيام النازحين وفي السكان، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي وتلوث المياه. كل هذا خلق حالة من إنتاج الأمراض التي أثرت بشكل لافت على النازحين الفلسطينيين في خيام النزوح. كذلك يتزامن كل هذا ويترافق مع استمرار القصف واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية التي كان آخرها هذا اليوم الإعلان عن مقتل 7 فلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة وإصابة عدد آخر منهم بسبب الاستهدافات الإسرائيلية والقصف الذي وصل لمعظم مناطق القطاع. سياسيا أيضا أعلنت حركة حماس عن تسليم ردها على مقترحات ميلادينوف وهو مبعوث مجلس السلام الدولي الذي تقدم بها الأسبوع الماضي بعد مباحثات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء. كما قالت حركة حماس، قدمت ردها هذا اليوم والذي تضمن التأكيد على استمرار المفاوضات واستمرار العمل على إنهاء المرحلة الأولى قبل الخوض في المرحلة الثانية والتي تهدف إلى تسليم سلاح حماس، أي أن النتيجة كانت عدم تسليم السلاح دون الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، وبالتالي التركيز بشكل أساسي على البروتوكول الإنساني وإدخال المعدات الطبية والأغذية والاحتياجات الإنسانية بشكل أولي وبشكل سريع.
3: نعم عرفات، لا يبدو الوضع أفضل حالا في الضفة الغربية، هجمات المستوطنين متواصلة ومصادرة الأراضي أيضا، وكان ملفتا لجنة أممية اتهمت إسرائيل بتمكين وحماية المستوطنين خلال هذه الهجمات

0: وهو ما تنفيه إسرائيل. وكان أيضا في نفس التقرير كان هناك توثيق لانتهاكات وفق التقرير ارتكبها مقاتلو حماس أيضا في قطاع غزة. ماذا لديك من تفاصيل في هذا الإطار؟
1: أن الضفة الغربية مساء هذا اليوم، نبدأ مما حدث في مساء هذا اليوم في مناطق شرق رام الله وهي قرى دير دبوان وبركة تحديدا، حيث شن المستوطنون هجوما عنيفا على هاتين القريتين، تخلله إحراق لعشرات المركبات الفلسطينية، إضافة إلى الإعلان عن إصابة عدد من الفلسطينيين وإحراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، حيث تعتبر هذه المناطق مناطق زراعية ومهمة في منطقة رام الله لزراعة القمح والشعير تحديدا وإنتاج الأعلاف للمواشي. تم إحراق مساحات واسعة في هذه القرى مساء هذا اليوم. الأسبوع الماضي كله كان عبارة عن هجمات متواصلة شملت عشرات المناطق بشكل لافت للنظر، من حيث تصاعد هذه الهجمات ومن حيث وصولها إلى مناطق جديدة في الضفة الغربية لم تعهد مثل هذه الهجمات سابقا. عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة تم الإعلان عن إقامتها في مختلف مناطق الضفة الغربية، كذلك تم الإعلان عن الموافقة الرسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية على إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهذا الأمر يتطلب مصادرة مساحات أراضي واسعة لإنشاء هذه المستوطنات الجديدة، إضافة إلى الاستيلاء والسيطرة على مساحات من الأراضي لإنشاء الطرق التي ستربط هذه المستوطنات الجديدة في حال تم العمل على بنائها. مصادرة هذه الأراضي وهذه المساحات تضيق الخناق على الفلسطينيين، حيث تأتي في مناطق حساسة من مثل المناطق الزراعية والمناطق التي تتوفر بها المياه الجوفية الفلسطينية، الأمر الذي يعقد حياة الفلسطينيين، والذي اعتبره عدد من المراقبون الفلسطينيون بأنه يأتي ضمن خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من خلال خطة بن غفير، وهو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي أعلن عن خطة التهجير الطوعي للفلسطينيين من خلال خلق بيئة طاردة لهم في مناطق الضفة الغربية، وبالتالي عدم تلقيه أي لوم من المجتمع الدولي بسبب عمليات تهجير قسرية عنيفة.
2: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داوود، شكرا من القلب لك عرفات.
0: هذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
2: وغدا ننتقل إلى العاصمة بيروت لمتابعة كل التطورات، ونأمل أن يطال هذا الاتفاق ويشمل على أرض الواقع بيروت أيضا. فارس ترامب إذن أعلن أن الاتفاق مع إيران اكتمل، وقال يا سفن العالم شغلوا المحركات فلتتدفق إمدادات النفط.
0: يعني على أرض الواقع أيضا مضيق هرمز في تقارير سابقة كان يقال أنه بحاجة 30 يوم حتى تعود حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لأنه في ألغام وفي دور حتى حديث عن دور ربما إنجليزي ودول أوروبية أخرى ستساعد في إزالة هذه الألغام لتعود يعني حركة الملاحة إلى ما كانت عليه.
2: نتابع كل التطورات ونقرأ المشهد من عدة جوانب، إنما ابقوا معنا بعد دقائق، نعود مجددا لغرفة الأخبار وموجز إخباري محدث. عم تسمعوا Good Morning Australia.
0: بما أنه القيصر كاظم الساهر بعده حديث سوشيال ميديا بعد بودكاست مع أنس وAB Talks، خلينا نسمعه وبعدين ننتقل إلى استوديو الأخبار.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يشمل لبنان، وباكستان تعلن توقيعا رسميا الجمعة. مطالبات لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هجمات أسماك القرش في شواطئ نيو ساوث ويلز، ومباريات اليابان وهولندا تنتهي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، طقس غائم جزئيا بالعاصمة الثقافية ميلبن و 18 درجة كحد أقصى، 23 في بريسبن وطقس غائم جزئيا، أمطار غربا في بيرث و 15 درجة، كذلك الأمر بأديليد و 19 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس غائم جزئيا و 16 درجة، 13 في هوبارت وطقس غائم جزئيا. نختم جولة مع داروين وشمسيتا و 32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أخبار الرياضة زي ما تابعنا معاكم منذ بداية المباراة اليابان ونيذرلاندز أو هولندا. اليابان خطفت التعادل القاتل الحقيقة من هولندا وقدروا يعني ينتزعوا هذا التعادل انتزاع بمباراة جمعت المنتخبين بمدينة أرلينغتون الأمريكية بتكساس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم. الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين. الشوط الثاني كان قمة الإثارة، يعني كنا على الهواء ومش عارفين نركز بالبرنامج لأنه طبعا هولندا هذا المنتخب الملقب بالطواحين حاولوا يتقدموا برأسية فيرجيل فان دايك بالدقيقة 51 وتعادل الساموراي رجعوا بالدقيقة 57 عن طريق ناكامورا، بعدين سومرفيل لاعب هولندا بالدقيقة 64 جاب كمان هدف صارت 2-1. فمحبي هولندا تنفس الصعداء ولكن عاد كوكي أوغاوا وأحرز التعادل الثمين اليابان في الدقيقة 89 وهيك انتهت المباراة 2-2 بين المنتخبين. بهالنتيجة كل منهما حصد نقطة واحدة بانتظار المباراة الأخرى اللي هي بين السويد وتونس. كل التوفيق للمنتخب التونسي ومبروك لكل الفريقين يعني هذا الأداء الرائع اليابان وهولندا.
1: فارس، من الوقفة الرياضية ويلي رح تكون طويلة بحلقتنا لأنه رح نبقى معها اليوم أكبر نسخة بتاريخ كأس العالم انطلقت بمشاركة 48 منتخب، يعني 8 منهم منتخبات عربية.
0: الدنيا نار، يعني الدنيا كتير شوب، الحرارة مرتفعة والمسافات كتير طويلة بين المدن وديفرنت تايم زونز حتى. فزميل محمد الغزي ناقش كل هالتحديات اللي ممكن تأثر على أداء المنتخبات وحظوظها مع طبيب المنتخب العراقي السابق دكتور فالح فرانسيس.
2: مع انطلاق صافرة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نسخة استثنائية هي الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا وإقامة 104 مباريات موزعة على 16 مدينة في 3 دول، لا يقتصر التحدي هذه المرة على ما سيقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر بل يمتد إلى عوامل خارج الملعب أيضا، في مقدمتها درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والمسافات الشاسعة بين المدن المستضيفة واختلاف المناطق الزمنية، وهي عوامل يرى خبراء أنها تلعب دورا مؤثرا في تحديد مصير المنتخبات بقدر أهمية الجوانب الفنية والتكتيكية. وللحديث عن هذه التحديات من منظور طبي وبدني ينضم إلينا طبيب المنتخب العراقي السابق الدكتور فالح فرانسيس. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا بك أستاذ محمد.
2: دكتور، ابتداء كيف تنظرون إلى هذه النسخة من كأس العالم من الناحية الطبية والبدنية مقارنة بالنسخ السابقة؟
3: أكيد مختلفة، اختلافات كثيرة بالنسبة إلى الجو، إلى اللياقة البدنية، إلى الارتفاع عن سطح البحر وحتى إلى القوانين الجديدة اللي فرضها الفيفا.
2: طيب، نتحدث اليوم عن بطولة تضم 48 منتخبا و 104 مباريات، هل يعني هذا تلقائيا زيادة الأحمال البدنية على اللاعبين؟
3: طبيعي، خاصة التحميل المطاولة اللي احنا نسميه الايروبيك ايبوليتي، الإمكانية الهوائية للاعبين، إذا خاصة إذا صعد الفريق إلى دور ال 32، وبالمناسبة دور ال 32 هذا جديد ما كان موجود سابقا، كانوا يصعدون رأسا دور 24-16 وبعدين يعني 8 إلى المربع الذهبي، فهذا دور جديد أيضا لأن بسبب كثرة أعداد المنتخبات الوطنية، فتحتاج إلى أنه اللاعب يكون عنده لياقة بدنية جيدة خاصة من ناحية القابلية الهوائية.
2: طيب دكتور، العديد من الدراسات والتحذيرات أشارت إلى درجات حرارة مرتفعة قد تواجه اللاعبين في بعض المدن الأمريكية، برأيك ما التأثير المباشر للحرارة العالية على جسم لاعب كرة القدم؟
3: طبعا الحرارة العالية تؤدي إلى فقدان سوائل، وسوائل وأملاح أيضا، احنا يعني كثير من الناس يفكرون أنه بس التعرق راح يفقد السوائل، بس مع العرق راح اللاعب راح يفقد أملاح مهمة مهمة، الالكترولايتس يسموها، وهذه تأثر على التقلصات العضلية، يعني العضلة تشتغل بالأملاح ما عدا يعني فسلجيا تعمل الأملاح البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، فهذه راح تأثر على لياقة اللاعبين خاصة إذا بدرجات الحرارة العالية ودرجات الرطوبة العالية، يعني مرات الرطوبة تأثر أكثر من ارتفاع درجات الحرارة.
2: وهنا أريد أن أتحدث معك دكتور، ما الذي يحدث بدنيا للاعب خلال 90 دقيقة؟
3: بالوقت الحاضر أصبحت أكثر من 90 دقيقة، لأنه إذا تحتسب الأوقات التوقف بها اللي يسموها وقت بدل الضائع، عادة المباراة تخلص في على الأقل 100 دقيقة وليس 90 دقيقة. أما بالأدوار التالية، بالأدوار المجموعات عادة على طريقة الدوري، فالمباراة حتى لو تنتهي بالتعادل تنتهي المباراة، بس بالأدوار التالية فممكن التعادلات يتمدد الوقت، تصير 120 دقيقة أو ساعة وساعة، يعني 130 دقيقة مرات توصل، يعني أكثر من ساعتين، فهذه تأثر كثيرا على اللياقة البدنية. لازم يكون المنتخب أو اللاعب يكون متحضر لكذا، يعني طول
2: وحتى التركيز الذهني
3: نفسها.
2: يعني
3: أكيد التعب البدني يخلي اللاعب يقل تركيزه، يقل تفكيره، يقل أدائه بصورة عامة.
2: طيب دكتور، أشرت إلى المنتخب العراقي، وهنا أود أن أتحدث بشكل أوسع عن المنتخبات العربية وخاصة تلك التي اعتادت اللعب في الأجواء الحارة. هل برأيك تمتلك أفضلية نسبية مقارنة بمنتخبات أوروبية أقل اعتيادا على هذه الظروف؟
3: يعني بصورة عامة إذا تريدنا يعني نجانب الواقع والحقيقة، راح يكون تأثير كلش بسيط، لأنه الناحية الفنية هي المتغلبة. إحنا ما نعرف مستوى المباريات، مستوى اللاعبين في هاي المباريات، تعرف شد النفسي والعصبي ببطولة كأس العالم يختلف عن اللعبات الودية. على سبيل المثال تأثير الحرارة، يعني اليوم أنا طلعت درجة الحرارة بالمكسيك اللي هي يفترض تكون أكثر معدلات الحرارة أعلى ومعدلات الرطوبة أعلى، يعني بالعشرينات، نهاية العشرينات، قد يكون 30 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تتراوح بين 60 إلى 70، وهذه لا تعتبر عالية جدا، خاصة بالنسبة لدول الخليج اللي تعرف العراق من ضمنها اللي درجات الحرارة والرطوبة كلش عالية. بس عجباش قد راح تأثر على الجانب الآخر للاعب الأوروبي، تأثر إلى حد معين أعتقد، يعني هي مو مؤشر مهم جدا. المؤشر الرئيسي هو تدريب الفريق فيما قبل، يعني بالمباريات الودية، وتدريبه بالوحدات التدريبية على حرارة عالية، لأنه قسم من الفرق أكيد راحت تدربت ب دول أخرى ليست دولها. وبالمناسبة يعني هسه بأوروبا أيضا بدأ الصيف عندهم بأوروبا.
2: نعم.
3: وأمريكا، يعني تأثير بسيط أعتقد.
2: نعم، هنا أود أن أسألك دكتور، ما أهمية الترطيب قبل المباراة، وكذلك هل يكفي شرب الماء أثناء اللقاء والاستراحات الطارئة، أم الاستعداد المبكر هو اللاعب الحاسم بهذه المسألة؟
3: الماء بحد ذاته يعوض جزئيا عن الفقدان، لأن مثل ما خبرت قبل القليل، أهم شيء هي الإضافات الموجودة بالسوائل الرياضية. أكو سوائل معينة تعطى للرياضيين بها أملاح، خاصة بها أملاح وقليل من البروتينات ما عدا الطعم الطيب. هذه مهمة جدا، وجود الأملاح في الماء، والماء الاعتيادي بوحده لا يكسر العطش من ناحية، ولا يعوض عن فقدان السوائل والأملاح اللي يفقدها اللاعب.
2: هناك عامل مهم أيضا جرى التحذير منه، وهو بعد المسافة بين المدن والتنقلات الطويلة التي قد تصل إلى آلاف الكيلومترات. برأيك ما أثر السفر المتكرر على جاهزية اللاعبين وتعافيهم؟
3: هذا صحيح، بس يعتمد على خطوط الطول. إذا الوقف، يعني فرق الوقت بين مدينة ومدينة، إذا فرق الوقت أكثر من ساعة أو أكثر من ساعتين، راح يأثر على خلينا نسميها الساعة البيولوجية للاعب. وحسب البحوث اللي معروفة، أنه كل تغيير بالوقت ساعة يحتاج ليوم كامل للتأقلم. فلهذا إذا كان فرق بين مدينة ومدينة بالوقت، يعني إذا وحدة بالشرق وثاني والمباراة الثانية بغرب أمريكا، الفرق أتصور حوالي بين 2 إلى 3 ساعات راح تأثر، ولهذا لازم يكون فرق الأيام بين مباراة ومباراة على الأقل 3 إلى 4 أيام، وهذا أعتقد حاسبيها الاتحاد الدولي حسبوها لأنه شيء مثبت علميا وميدانيا.
2: طيب برأيك دكتور، وأنت خبير في هذا المجال، ما الدور الذي ستلعبه الأجهزة الطبية وكذلك خبراء التغذية والتأهيل في هذه البطولة تحديدا؟
3: يعني خلال البطولات أتصور اللي تفضلت به مهم جدا حتى أكثر من الطبيب، لأن الطبيب هو اشتغل ويا الفريق بالمعسكرات التدريبية ووصل مع المدربين ووصل اللاعبين بالفريق إلى مستوى عالي من اللياقة البدنية والتحمل. خلال المباريات التغذية والعلاج الطبيعي أو التأهيل مهم جدا لإعادة اللاعب، أولا لتحضير البطولة للمباريات من ناحية المواد البروتينية والكربوهيدرات اللي يحتاجها الجسم، هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية بعد أي مباراة أو بعد أي وحدة تدريبية كيف راح يعمل الجهاز التأهيلي أو العلاج الطبيعي في إعادة الحالة الطبيعية، العضلات بالجسم اللي فقدت كثير من الغذاء مالتها ولياقتها يعيدها إلى الحالة الطبيعية قبل المباراة الثانية. فأكيد مهمة جدا. لازم بالمناسبة يعني سابقا كان يطلع معالج طبيعي واحد مع الفريق اللي هم 20 واحد أو 23 واحد، هسه يطلع فريق كامل للتأهيل والعلاج الطبيعي مع المنتخبات.
2: طيب دكتور، عودة إلى المنتخبات، شهدت بطولات مماثلة من ناحية الأجواء وحالة الطقس فيها، هل تتوقعون أن نشاهد مدربين يغيرون أساليب اللعب بسبب الحرارة مثل خفض الإيقاع وتقليل الضغط، أم أنك تتوقع أن هذه البطولة ستكون ذات طابع هجومي؟
3: لا أكيد المدربين، هو يقال أنه الشوط الثاني هو شوط المدربين، يعني المدرب الذكي يعرف شلون يغير الخطة ويغير اللاعبين. وبالمناسبة بالوقت الحاضر من سنوات تغيرت القوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الأخرى التابعة له، تغيرت عدد اللاعبين اللي يتبدلون بالمباراة، كان بالبداية بوقتنا لاعبين فقط، بعدين صار 3 لاعبين، هسه بالوقت الحاضر القوانين تسمح لتبديل 5 لاعبين، فأكيد المدرب يلعب دور في تغيير اللاعبين وتغيير الخطة.
2: دكتور فالح، ما التوقعات التي تدور في رأس فالح فرانسيس والذي عاصر المنتخب العراقي لسنوات طويلة وشهد العديد من البطولات المماثلة؟
3: يعني بعد الاطلاع على مباراتنا ضد إسبانيا ومن ثم مع فنزويلا، أعتقد أن المنتخب العراقي صار عنده شخصية إلى حد ما، ولكن العامل النفسي يحتاج أنه يرفع أكثر، لأنه الفريق الجيد هو الفريق اللي يعوض عن الخسارة حتى لو جاء عليه هدف أو هدفين، يستطيع بالثبات النفسي والاستقرار النفسي واللياقة البدنية الجيدة أن يعوض عن أي خسارة ممكن تصير بالشوط الأول إذا هو عنده لياقة بدنية واستقرار نفسي بالشوط الثاني.
2: هل يدور في رأسك شخصية بطل لهذه البطولة؟
3: أنا أعتقد وأتمنى أن الفريق الهولندي، أنا من يعني محبي الفريق الهولندي، وهو أعتقد من الفرق المرشحة لحد الآن للوصول إلى النهائيات.
2: شكرا جزيلا لك دكتور فالح فرانسيس.
3: أشكرك وأشكرك على الاستضافة.
2: شكرا لكم. إذن لا يبدو أن التحدي في كأس العالم عام 2026 سيكون فنيا فقط، بل إن معركة اللياقة والاستشفاء والتكيف في الظروف المناخية قد تكون عاملا حاسما في مشوار المنتخبات نحو اللقب. هذا التقرير من إعداد محمد الغزي.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست مروعات، آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا فترة طوء الهندي وحتى المنوعات ببصمة موندياليه. فارس، كيف باركت أحلام وعبرت عن فرحها للمنتخب القطري بلقطة كمان اتويند فايرل على صفحات التواصل الاجتماعي؟ بكل بساطة، قبلة من أحلام لزوجة مبارك الهاجري ورسالة لأهل قطر بعد تعادل المنتخب القطري مع سويسرا بالمواجهة الأولى لألو بكأس العالم.
0: صحيح، طبعا إحنا هون بأستراليا فرحنا كتير بفوز السوكروز بدريم ستارت بكأس العالم 2-0 على تركيا. كل أنظار توجهت على بيتش حارس المرمى، طبعا كان أداء أسطوري، ولكن أيضا على نستوري إيرين كوندا، واحد من أكثر المواهب الشابة إثارة بكرة القدم الأسترالية، وقصته جدا ملهمة. ليش يا ترى؟
1: فارس خبرني.
0: الحقيقة نستوري انولد بتنزانيا ب 2006 داخل مخيم للاجئين، يعني يمكن هاي النقطة اللي هيك خلت الناس يتعلقوا كتير بهالقصة، يحكوا عنها كتير على السوشيال ميديا بأستراليا. عيلته من أصول بوروندية، انتقل هو طفل على أستراليا، نشأ بأدليد وبلش الرحلة الكروية من بدايات كتير بسيطة، يعني بأكاديميات محلية. بلش شوي شوي يلفت النظر قديش مميز، وبلش مسيرة احترافية مع نادي أدليد يونايتد. بلش بعمر كتير صغير وصار واحد من أهم وأبرز المواهب بالدوري الأسترالي. قصته يعني دائما هيك من مخيم اللاجئين إلى كأس العالم، قصة يعني قصة نجاح كلاسيكية الحقيقة، ويستحق كل الإشادة.
1: بالفعل فارس، ومن طفولته كان عم يلفت الأنظار بهالسرعة غير العادية وقوته حتى بالتسديد. قدر يعني بعد انتقاله لأوروبا وقع مع بايرن ميونخ، من ثم لعب بألمانيا وسويسرا على سبيل الإعارة قبل ما ينتقل لاحقا إلى يعني المعسكر الإنجليزي.
0: رح نضل فترة بأجواء كأس العالم، وأكيد شفتي أليانا الفنانة الفلسطينية وفلسطينية الأصل افتتحت كأس العالم. بتعرفي كان في 3 حفلات، مكسيكو أمريكا وكندا، بالحفلة الكندية شو صار يا ترى؟
1: فارس يعني الأنظار كلها عليها، واليوم قصدت إليانا رد اعتبار للزغرودة العربية أو الزلغوطة بكأس العالم، ومنعرف ليش يعني الجدلية اللي صارت بالآونة الأخيرة. ما قدرت إلا ما اختتمت أدائها أمام الملايين بزغلوطة أو زرغودة، زغرودة فلسطينية بكل بساطة، وقالت نحن هيك منفرح.
0: شو الجدل تبع سابرينا كوربنت؟
1: صحيح. بتذكر بوقتها هي سمعت فارس، يعني هي بعدين اعتذرت وقالت أنا ما فهمت شو صار.
0: لا بس ما فهمت شو صار، لا اللي كانت بالجمهور شرحت لها بالضبط شو اللي صار، يعني ما كان في مجال شوي للغط إنه مش فاهم شو صار. قالت لا this is part of my culture, this is how we celebrate. قال لا زعجتوني، فأنا دائما أضحك بالبيت we have our own Sabrina Carpenter، كل ما حدا على صوته بطلع حسن وط صوتك ما حدا يزغرد ما حدا يفرح بشكل مبالغ فيه. فحلو حلو اللي عملته إليانا، وطبعا ارتدت الكوفية الفلسطينية وكان يعني صحيح. حضورها فلسطيني الطابع.
1: لفتني كتير رئيسة المكسيك اليوم تتنازل عن تذكرتها للمباراة الافتتاحية لكأس العالم، وهيدي لحظة إنسانية، وقالت اليوم بدي أنا ما أكون حاضرة لصالح مشجعة شابة، احتجاجا على ارتفاع أسعار التذاكر يلي قالت وصلوا لمبالغ يعني قياسية. قالت هناك أشخاص ما بيقدروا يدفعوا هالقيمة، ومشان هيك يمكن هالموقف الإنساني بصفة رئيسة هذا البلد أن تقول لن أحضر لتحضر بالتحديد هذه الشابة.
0: صحيح، كلاودي شنباوم كانت كتير إشادة بهاي الحركة ولو أنها رمزية يعني. وطبعا بالنهاية الفيفا بتحكموا بأسعار التذاكر، وهو مثار انتقاد كتير كبير إنه زمان كان كأس العالم it's all about cheering يعني for your team، هلأ صار لا بدك يكون عندك ثروة حتى تقدر تحضري واحدة من المباريات النهائية.
1: خلينا نختم مع لقطة كمان أثارت جدل. يلي شفناه شخص عم بيوثق بأرض الملعب مشهد حامل تليفون ليتبين أنه هل جهاز التليفون هو قنينة للكحول وسكب منه كحول. وإت ويند فايرل، يعني مشجع مكسيكي قدر تمكن يدخل يفوت معه مشروبات كحولية لداخل الملعب، تجاوز إجراءات الأمنية بهالطريقة من خلال هاتف محمول وهمي مصمم على شكل فلاسك أو قنينة خاصة بالسوائل.
0: صحيح، هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح من Good Morning أستراليا. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع.
1: شكرا لكرم إصغائكم، شكرا لكل الزملاء وزميلاتي اللي عم ينقلوا لنا أجواء كأس العالم من موطن كأس العالم SBS عربي. شكرا للزميل جورج غرام، شكرا للزميل سليم الفهد، شكرا للزميل محمد الغزي، وشكر الأكبر لك رفيق كل صباح ونورت هالمنبر فارس حسن.
0: شكرا لك عزيزتي بترة طوق الهندي، نلتقي بكرة إن شاء الله بنفس الموعد مع حوار مباشر. خليكم على الموعد وبان تنسوا استراليا اليوم ومزيد من أبديت كأس العالم على منصاتنا على السوشيال ميديا.
1: إلى اللقاء.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام بعد محادثات مكثفة. وقال شريف في منشور على منصة إكس أن الجانبين أعلنا وقفا لإطلاق النار الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق ستعقد في سويسرا يوم الجمعة المقبل. وفي المقابل أشار التقارير إلى أن بعض تفاصيل الاتفاق والقضايا الفنية لا تزال بحاجة إلى استكمال. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق السلام مع إيران اكتمل الآن، مؤكدا أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بعد محادثات مكثفة. كما أكد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا وأن الحصار الأمريكي رفع داعيا إلى استئناف تدفق إمدادات الطاقة. وكان ترامب قد أكد سابقا أن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي قال أنها أخرت. وكان الترقب يسود من احتمال رد إيراني على الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت، كما يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود.
1: إسرائيليا بدأت حالة الترقب مباشرة بعد ضرب الضاحية الجنوبية، والذي جاء ردا كما قالت إسرائيل على استهداف حزب الله اللبناني لمناطق في شمال إسرائيل بثلاث مسيرات متفجرة، حيث سقطت في بعض المناطق في بلدات الشمال دون أن يتم اعتراضها. استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية خلق حالة من الذعر في مناطق شمال إسرائيل تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مباشرة عن توقعه لاستهدافات إيرانية.
0: أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن أكبر زيادة في تمويل القطاع الصحي خلال السنوات الأربع المقبلة، وسيتم تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار إضافية لزيادة عدد أسرة المستشفيات وتوظيف المزيد من الكوادر الصحية وإجراء المزيد من العمليات الجراحية. وقال وزير الصحة في الولاية رايان بارك إن الولاية ستنفق أكثر من 36 مليار دولار على قطاع الصحة خلال 12 شهرا المقبلة.
2: ED presentations able to be taken on. It'll see thousands extra surgeries able to be taken on and thousands more inpatient services, including those emergency surgeries that people are critically need.
0: أقر وزير الصحة الفيدرالي مارك بتلر بوجود مخاوف بشأن التغييرات المقترحة على البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة المعروف اختصارا NDIS، وذلك بعد أن تلقت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ أكثر من 4000 مساهمة عامة خلال أسبوعين فقط بشأن إصلاحات البرنامج. واستمعت لجنة التحقيق إلى إفادات تفيد بأن نحو 300 ألف شخص قد يستبعدون من البرنامج أو يحرمون من الوصول إليه خلال السنوات الأربع المقبلة في حال اعتماد إجراءات خفض التكاليف المقترحة. وفي حديثه لبرنامج إنسايدر على شبكة ABC الإخبارية، قال بتلر إنه استمع إلى هذه المخاوف، لكنه أكد أن التغييرات لن تؤثر في التزام الحكومة بالبرنامج.
3: This will still be the biggest social program Australia has outside the aged pension. It will grow every year, way bigger than Medicare, and it will remain the centerpiece of the most comprehensive suite of supports you will find anywhere in the world for people with disability, anywhere in Europe, anywhere in North America.
0: فرض المنتخب الياباني تعادلا قاتلا على نظيره الهولندي بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة جرت صباح اليوم ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2026. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 15، أدليد أمطار 20، ملبن غائم جزئيا 18، هوبارت مشمس إجمالا 13، كامبرا غائم 16، سيدني غائم أيضا 20، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.
4: SBS عربي، بيت أستراليا للأغاني العربية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن اتفاق السلام مع الولايات المتحدة يشمل أيضا لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن صباح اليوم أن مضيق هرمز سيعاد فتحه يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع توقيع اتفاق السلام بين طهران وواشنطن. وكجزء من مذكرة التفاهم قالت إيران أنه سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وقد لقي الإعلان ترحيبا من دول المنطقة، حيث شكر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني باكستان على دورها في التوسط للتوصل إلى اتفاق.
1: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مطولة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل اجتماع مجموعة العمل المقررة عقده على هامش قمة مجموعة السابع هذا الأسبوع. وتعد الحرب في أوكرانيا أحد القضايا الرئيسية على جدول أعمال قادة مجموعة السبع خلال القمة التي ستعقد في فيان بين اليوم وغدا. ولن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، لكن مستشاره لشؤون الخارجية يوري أوشاكوف قال إن بوتين وترامب أجريا بالفعل